انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

0: اسمي صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. البرنامج اللي جاي اصحاب أرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة ويوم الأربعاء من اصحاب انرجي. النهاردة يوم 7/10/2026. صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. يوم جديد بنبدأه مع بعض دلوقتي حالا والحد الساعة 10، ساعتين كاملين عشان نفوق كده ونصحصح مع بعض ونخش في أحلى مود علشان نبدأ يومنا بداية قوية وكل طاقة وحيوية ونشاط. عاملين إيه من امبارح للنهاردة؟ أنا باسم كميل، بكون موجود معاكم كل يوم من الحد الخميس وسامتايمز من الحد الاربع حسب مين هينزل يوم الخميس، انا ولا ساره، وساره كمان هتكون موجوده معانا كمان دقايق قليله. فان شاء الله حلقه هتبقى حلوه جدا جدا جدا جدا. لكن المهم اللي انا اطمن عليكم في بدايه اليوم، بحب قوي اطمن عليكم اعرف اخباركم ايه، اليوم امبارح كان ماشي ازاي، النهارده اليوم عامل ازاي، صاحيين مفوقين ولا لا، عايزين لسه تفرفشوا وتنعنشوا ولا خلاص صاحيين كلكم طاقه وحيويه ونشاط، وانتوا فين بالظبط. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا بالنسبه لنا وبالنسبه كمان كل المستمعين. ليه بقى؟ علشان لو انتوا في البيوت عادي بتقولوا لنا ان انتوا في البيوت بتجهزوا علشان تنزلوا، لكن لو انتوا في السكه بقى هتقولوا لنا الطرق عامله ايه، الطريق اللي انتوا ماشيين فيه كويس ولا زحمه، في مشاكل، في بعد الشر حوادث، علشان لو في اي حد بيسمعنا هيستخدم الطريق ده ياخد باله ويستخدم طريق تاني لو عنده مواعيد مهمه لازم يوصلها في الميعاد. غير كده برضو عايز اعرف لو بتسمعوني من الشغل، من المدرسه، من الجامعه، بس يا ريت ما تكونوش بتسمعوني ولا من المدرسه ولا من الجامعه، في المحاضرات ركزوا في المحاضرات. لكن غير كده لو انتوا في الجامعة ولسه ما بدأتوش محاضرات مثلا، او بتسمعوا في المدرسة لكن لسه برضو ما بدأتوش حصص او قبل ما تخشوا المدرسة يعني، برضو ابعتولي على 9210 علشان بحب قوي اعرف انتوا فين دلوقتي حالا وبتعملوا ايه. غير كده طبعا اطلبوا واتمنوا كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 9210. مرة كمان رقم الاس ام اس هو 9210. ويلا بينا نبدأ مع بعض كده اغنية جديدة لشرنوبي، انا مؤخرا سمعت البومه كله عجبني قوي قوي قوي، فاللي ما سمعوه يسمعوا. يلا بينا واحد بس لشرنوبي
2: جديد على انرجي. شرنوبي واحد بس.

ودي شرنوبي الاغنيه حلوه قوي الصراحه. وانا زي ما بقول لكم انا كنت متاخر شويه وسمعت الالبوم متاخر, بس الالبوم بجد حلو ويعني تعب فيه جامد قوي قوي قوي. فبرافو برافو برافو شرنوبي, برفع لك القبعه. طب يا جماعه النهارده زي ما قلت لكم يوم الاربع يوم 10 سوري يوم 7 اكتوبر 2026. وطبعا درجات الحراره ما اختلفتش قوي عن اللي احنا قلناها لكم امبارح. درجات الحراره بدات اللي هي تقل علشان خلاص احنا دخلنا في الخريف وبنستعد للشتاء, والجو بالليل بيبرد حبتين. يعني انا خلاص انا بقالي تقريبا حاجه بتاعت 4 ايام او 5 ايام موقف اللي انا انام في التكييف تماما, لان الجو حلو الصراحه. بشغل بس مروحه والجو بيبقى تمام, والصبح بدري كمان الجو بيبقى فيه سنه سقعه, والجو ده بيعي ناس كتير وفي ناس كتير عيانه اليومين دول. فنخلي بالنا بقى ونحمي نفسنا وناخد فيتامين سي كتير, ممكن ناخده بقى من حاجات طبيعيه يعني ليمون برتقان لما ينزل كده يعني علشان نحمي نفسنا من ادوار البرد. نطلع بقى على رقم الرسائل. جود مورنينج, نزلت العيال وافت ورك وعديت على محل دوناتس, بس الصراحة أنا عرفت أمسك نفسي من اللي أنا أجيب حتى واحدة, مع إن الدوناتس كانت لسه طالعة فريش ولسه طالعة من الفرن. لزوم الدايت مينتنس بقى وكده. ممكن نشغل عمرو دياب بليز wishing everyone a great long weekend. دي هايدي. هايدي شكرا جدا جدا على الرسالة وبرافو عليك اللي أنت قدرتي تمسكي نفسك, عشان إيه نحاول نصلح اللي إحنا بهدلناه في الصيف كلنا على فكرة, ده مش أنت بس, وفعلا كل الناس إن شاء الله تنبسط باللونج ويكند بكرة وبعده. صباح الخير يا باسم ويا ساره, عايز اسمع اغنيه لحمو المرشدي العيون الحلوه دي. انا دورت على الاغنيه دي ما لقيتهاش عندي, فتاكدي ان هو ده اسمها, ولو هو ده اسمها يبقى هي مش موجوده عندي. لو اسمها طلع حاجه تانية قوليه لي علشان ادور لك على الاغنيه واشغلها لك لو موجوده عندنا. سماسيمو, صباح الخير يا بسومي وياسوت, وصلي بالسلامه يا رب, عندي مشوار مهم يا رب يخلص على خير, بس الدنيا زحمه وعايز اسمع لو لمحمد فؤاد. ان شاء الله مشوارك يخلص على خير وكله يبقى تمام. انا دورت لك على لو ما لقيتهاش, فلو في اغنيه ثانيه لمحمد فؤاد بليز قولي لي عليها علشان العبها لك. عمرو مانشستر, صباح الفل عليك يا عمرو, صباح الخير يا باسم, عايز اسمع احمد سعد كوتي جهزت وهتشتغل. صباح الفل والجمال, يومكم جميل وسعيد, بقول لماما ما تزعليش مني يا روحي, ده بودي مزعلها ليه يا بودي, مزعلها ليه يا بودي, تعال لي هنا, مزعل مامتك ليه, ده انت ليلتك ليله النهارده. يعني والده بودي لو بتسمعينا دلوقتي حالا قولي لي بودي بس زعلك في ايه وانا هاخد لك حقك منه ما تقلقيش. وبودي ابو اعترف وقول انت زعلت في طنط ايه, ولو سمحت لو سمحت اعتذر اكتر من كده, اعمل مجهود اكتر من كده, ما ينفعش تزعل مامتك ابدا. دكتور مصطفى السوداني, صباحكم سعد, صباحكم سكر. اياد مصطفى بيسلم عليك, سمعنا بقى اغنيه لا ابالي لعسيلي. بصوا هو عمرو دياب وعسيلي لسه ملعوبين قبل الحلقه ما تبدا على طول, فهنسيبهم شويه وبعد كده العبهم كده على النص التاني من الساعه الاولى من اصحاب انرجي. رقم الاس ام اس 92 10. صباح الفل عليكم, ان شاء الله النهارده يوم يبقى حلو جدا علينا كلنا. اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها ولو موجوده على طول هتشتغل, ويلا بينا نسمع احمد سعد كوتي اللي طلبت من رقم الاس ام اس 92 10. قلته 35000 مره, انا لسه ما بطل كلام ونسمع الاغنيه.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905933.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اسمي صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحى بإنرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: حبايبنا احلى مستمعين في الدنيا كلها، احنا معاكم لحد الساعة 10 الصبح، ووصلت الى اراضي الاستوديو سارة المنذر. صباح الخير، حمد لله على السلامة.
1: الحقوني.
0: يعني عليكي برد. انا شريت انا كمان. سلامتك يا ساره، في ايه اللي بيحصل؟
1: نفسي اعرف والله، لو اي حد دكتور عينين دلوقتي بيسمعنا يا ريت يفيدني، علشان انا في وسط المحور فجاه حسيت ان انا مش عارفه افتح عيني. انا حاليا بتكلم وانا قافله عيني. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني I don't know what to do. وبعدين كنت stuck، يعني ولا عارفه اروح ولا عارفه اجي الشغل. بجد والله
0: بس عشان يبين للناس قد ايه ولائك للشغل، انت برضو جيتي الشغل.
1: ما انا ما عنديش اوبشن تاني، ما انا في الطريق ده. يعني الطريق التاني هيبقى اللفه هتبقى اكتر.
0: فاهم قصدك ايه.
1: ما علينا، المهم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله من امبارح للنهارده. لو اي حد بس والله دكتور عينين بيسمعنا دلوقتي، حد بس يفيدني، لان انا مش فاهمه هو ايه ده، يعني ايه اصلا، ايه ده. What is happening to me.
0: I know. لا ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه
1: خير ان شاء الله.
0: طيب يا جماعه، هطلع انا على رقم الاس ام اس، لان ساره قافله عينيها، هي قاعده قدامي دلوقتي قافله عينيها. انا محمد، وعايز اسمع اي حاجه لتامر عاشور، علشان مش طايق نفسي. حاضر.
1: فهمك قوي. حاضر. فهمك جدا، بس ان شاء الله تطيق نفسك وكله بيعدي عادي جدا، والحاجه اللي انت مش طايقها يعني تعالى نحلها مع بعض.
0: صباح الفل يا حلوين. ممكن حاجه الانغام، اسم اغنيه حمو المرشدي طب بحبك. دي ندى، وبتقول لنا هابي لونج ويكند. شكرا يا ندى جدا على الكلام ده، وشكرا انك قلتي لي اسم الاغنيه الصح عشان ادور عليها بالاسم الصح. صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد. يا ريت لو فزوري صعبه وعديمه المنطق من فوازير ساره، علشان اعوض خسارتي امبارح بصوت طلعت زكريا طبعا. من فيلم غبي منه فيه، ده احمد السعدي.
1: سبحان الله، ده قفل عيني. وحياه رب، وحياه بنتي. يا جماعه ما بص على الاسم السنه. طب ما تيجي نلعب اللعبه دي يا باسم.
0: ايه نلعب لعبه ايه؟ تخميني مين اللي الرسائل.
1: انا حاسه ان انا يعني يعني
0: طب ممكن اغنيه جت صالحني مصطفى قمر،
1: ده حد انا اعرفه.
0: بتبعت لنا كل يوم، وهي ست اوبسلي مقدم. قلت بتبعت. برافو عليكي.
1: اوكي،
0: ما اعرفش اسمه، بس ممكن اي اغنيه لحمو المرشدي. خلاص ما في حد قال لنا اسم الاغنيه صح. صباح الفل، انا بابا بودي اللي كان مزعل مامته، بطمنكم. بس انا حليت الامور وكله تمام، يومكم جميل، دعواتكم النهارده، منتظر موافقه على الديل خاص بشغلي اليومين دول، ده احمد رأفت. طب الحمد لله ان بودي يعني صالح مامته، وان شاء الله يا احمد يا رأفت النهارده اليوم يبقى تمام والديل تتم على خير. ما هو لسه بدري يا استاذه ساره. وصباح الفل يا باسم حسن رمزي، ما تزعلش ساره النهارده خالص لو سمحت. تمام، عشان ايه؟ انا ملصمها بالعافيه، انا ملصم بنتنا بالعافيه، فارجوك ارجوك سيبها في حالها.
1: يا حسن يا رمزي،
0: محدش يزعل ساره النهارده. انا حتى علشان ايه البنت بنتنا تهدى، هلعب لها اغنيه بتحبها. تخميني هتبقى اغنيه ايه من غير ما تبصي؟
1: انجلش ولا عربي؟
0: عربي.
1: اغنيه بحب ولد ولا بنت اللي بيغنوا؟
0: راجل.
1: فضل شكر.
0: ايه اغنيه ايه؟
1: صحك الشوق.
0: لا
1: فضل فضوليز. الله
0: روح
1: الله
0: البحر.
1: الله الله الله، ودوني البحر بصراحه.
0: تفكيك حيل اصلا تتحركي من هنا لبرا الاستوديو. اسكتي بقى.

0: قبل ما نقول فزورة النهاردة، من عدمة المنطق الرسائل نزلت ترف عليكي انت يا سارة.
1: ايه
0: يعني هاني صفوت؟ ايه ده، في ايه؟ بنتنا مالها؟ وغوشتوني عليها يا بيسو. الغي الشغل واجيلكوا. صباح الفل يا حبايبي. لو انت دكتور عينين، لو انت دكتور عينين الغي الشغل وتعال.
1: الغي رحلتش.
0: الغي رحلتش. لا طيب. بس هي هتبقى كويسة يا جماعة، ما تقلقوش، ان شاء الله هتبقى كويسة. محمد طنطاوي، صباح الورد على الحلوين والف سلامة عليك يا صرصورة. في ده في عدوى وعينيك هتحمر وتدمع، روح الدكتور علشان لو كده بيديكي مضاد حيوي. دي روان
1: ده بجد؟
0: هي بتقول كده، معرفش
1: ده فجأة يعني في عدوى بتعمل كده في العينين؟
0: ما عنديش اي فكرة، ما انا برضو مش دكتور، مش عارف.
1: اوكي.
0: ما تزعليش يا سارة، هعزمك على حفلة فضل فضوليز ده نوران لما يجي مصر، طبعا مش بتاعت السعودية.
1: ربنا يخليك يا نوران. صباحو يا حلوين والف سلام عليك يا سو. ممكن يكون جفاف، استخدمي اي قطرة مرطبة وان شاء الله خير. ده دق دق ايه ده، احنا مش عندنا سبونسر البرنامج لجفاف العين.
0: ايوة.
1: اسمها ايه؟
0: قولي فريش.
1: فين طيب؟ قولي فريش. وير ار يو؟
0: قولي فريش لو سمحتوا.
1: هلب المذيعة،
0: ابعتوا لنا دلوقتي حالا قطر لو سمحتوا. طيب احنا النهارده طبعا هيكون معانا فزوره، والفزوره دي هتكون عديمه المنطق اعتقد، لان ساره هي اللي جايباها النهارده.
1: ده حقيقي، بس افتح بس التليفون واعرف.
0: اتس اوكي اتس اوكي، ممكن كده كده التليفون مش هيفتح غير لو فتحتي عينيكي. هتعرفي تفتحي عينيكي وتفتحي التليفون؟
1: هعمل كده.
0: طيب
1: هعمل كده.
0: طيب فالفزوره دايما بنقولها كل يوم الصبح عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره، ونروح اشغلنا او الاماكن اللي احنا رايحين كلنا طاقه وحيويه ونشاط ودماغنا اوريدي شغاله. حلو الكلام؟
1: حلو قوي.
0: طيب
1: هقول دلوقتي. هقول.
0: انا مستنيكي تقولي
1: ثانية واحدة.
0: لا لا خدي وقتك خالص.
1: بص اصل هو يعني انا كنت عامله له سيف، هو فيديو فانا محتاجه اسمع.
0: اصلا طب يا جماعه هنقول لكم الفزوره اللينك اللي جاي. طب ما كنت تقولي كده من الاول.
1: ما
0: طيب
1: انا لسه واخده بالي حالا.
0: طيب بص يا جماعه،
1: معلش يا جماعه زورونا النهارده بجد والله فعلا، هو ده مش العادي يعني. اي حد لسه بيسمع النهارده اول مره يعني معلش، هو الطبيعي ما بيبقاش كده، بس هو النهارده في وعكه صحيه.
0: وانتوا
1: جايه في حته ما ينفعش اصلا ما تبقى يعني جايه مثلا، مش مثلا في حاجه ممكن دي حاجه انا لازم ابقى بستخدمها وانا على الهواء.
0: ايوه هو حاجه لازم كلنا بنستخدمها عامه. عامه يا جماعه انتوا عيلتنا، واحنا بنشارككم كل حاجه بتحصل معانا اهو زي ما انتوا شايفين. فانتوا كمان شاركونا كل حاجه بتحصل معاكم، علشان ايه؟ احنا كلنا عيله في بعضينا، عيله اصحاب انرجي.
1: ماشي. كمان خمس دقايق بالظبط، خمس دقايق اقل من ثلاث دقايق هيكون عندكم فزوره عديمه المنطق بنقولها لكم. بنقولها علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره ونروح الشغل. فرفشي
0: بس يا سر، خلاص بطلي كلام، نسمع حمل المرشدي وخلاص. خلاص خلاص.

0: مش عارف اعمل ايه فيها دي بتزعق فيا وهي تعبانه بحاول اخليها ما تشتغلش وبتزعق فيا
1: لا خلاص ده انا هنا يعني فاعمل ايه
0: يعني بحاول اريحك
1: بحب
0: خير ان شعمل تشعمل خير انت تعمل شر انت لا تشعمل ازاي يعني
1: انت مهما تشعمل يا بس انت عارف انا بحبك قد ايه صباح الفل
0: طبعا المستمعين مش هيسيبوني وهيمسكوني علي هيمسكوه عليا
1: مره من نفسك
0: فاهم
1: حاجه يعني مره
0: خير
1: من
0: تشعمل
1: صباح الفل عليكم باسم واحلى ساره انا لسه في البيت بسمعكم ومبسوطه بيكم كل يوم ممكن اسمع منير دايدي شيماء
0: حاضر يا شيماء ادولك عليها سماسيمو برافو يا سو عرفتيني علشان انتي قمر وانا بحبك مش من فراغ والله
1: سماسيمو
0: خمسة ما كملوا فرحتي بقى ودوروا لي على الاغنية حاضر يا سماسيمو من عناية الاثنين
1: متمرد تقريبا ده عمر
0: غير اسمه تاني
1: صباح الفل والياسمين الف سلامة يا سار
0: عمر ممكن تبطل تغير اسمك
1: هو بيزهق الولد
0: ما هو كده بيجننا معايا حبيبي يعني فاهمه
1: بس هو خلاص يعني اتقفش هو النمر خلاص انا بقيت معلمها
0: الحمد لله على سلامه يا صرصوري صوتك مبهج بالنسبه لي جدا
1: كده مبهج الله يكرمك
0: حتى لو مش قادر على التحدي والمواجهه برضو امر مبهجه
1: ربنا يخليكوا يا جماعه
0: انت وباسم طبعا ربنا يكرمك انك افتكرتيني والله بفتقد صوتكم كده مع بعض بس اخري ايه بس اخري براحتك طبعا بس اتاخري براحتك طبعا يا باشا كده كده بنستناكي انتي وبسومي زدي ندى صباح الفل عليكي
1: انا بموت فيكي انا very emotional
0: انا محتاج حد يلحقني النهارده محتاج حد يلحقني
1: شيماء بتقول الف سلام عليكي صلى الله يسلمك يا روح قلبي عايزه قطره مطهره تقريبا انا هعمل كده
0: يعني لا هنروح الصيدليه اول ما نخلص البرنامج احلى حاجه انك شغلت فضل شاكر يا باسم بعشقه دي ندى يا ندى اي خدمه
1: يا ندى يا لهو بيد انت جيتي في جمل ايه ده الف سلام عليكي يا صرصوره روحي اكشفي بليز ما تضحكش عليها يا باسم دي ندى
0: بحاول ما تضحكش عليها
1: احنا اسره مع باتشينو بصوت الجميل خالد السوي من فيلم الباشا تلميذ أيوة. يا باسم لاحمد السعدي
0: أيوة. يا احمد بونجور باسم وساره سلامتك ايوه هو غالبا جفاف او حساسيه في العيون لتغيير الفصول دي شوشتة صباح الفل عليكم
1: في عين واحده ده سؤال
0: عادي ممكن يبقى ستريس وممكن تبقى في حاجه دخلت جوه عينيكي
1: انا حاسه ستريس
0: ممكن كل حاجه
1: عمرو الويويكا صباح الفل عليكم يا اصحابي الف الف سلام عليك يا صورة حسستي تقريبا مين باصص في حياتك كتير ممكن تاخدي بكره اجازه بس يسد عادي سوري باسم
0: عمرو وكيل اتعمل لك بلوك من كل حاجه خلاص
1: ايه لا يا عمرو لا
0: اتعمل لك بلوك من كل حاجه
1: لا يا عموري
0: دن كده خلاص دن
1: ايه انا حاسه ان صوتي كتم
0: المنديل كتم صوتك معلش
1: طيب
0: وعمر دعاء 40 شخص مستجاب باذن الله وعايز كل المستمعين تقول امين ايه ده دعوه
1: ايه ده يا حبيبي عمر
0: بيدعي لك بجد
1: إذا تصدق هعيط بجد
0: عيطي ما انت كده عماله تعيطي مش فارقه يعني
1: احمد السعدي بيقول ربنا يخليك ليا يا عمر والله بجد مش عارفه اقول لك ايه انا لما بتيجي اغنيه الحمو المرشدي ده في العادي بقى في الراديو بس هنعديها عشان صار عيط بس النهارده
0: لا يا جماعه ما هو في حد عمال يطلب اغنيه الحمو حمو المرشدي فعشان كده لعبناها يعني بالمناسبه يا ولاد ماشي يا احمد يا سعدي بس حاجه حلوه قوي الصراحه
1: هو بيقول عادي خالد الصاوي وداليا البحيري واميره فتحي كانوا معايا في مدرسه الانجليش سكول عندنا في مصر الجديده
0: حلو ده
1: نايس
0: حلو ده
1: انا كان معايا احمد فيشاوي
0: انا كان معايا ناس كتير قوي في الجامعه
1: انا في الجامعه كان معايا ناس كتير كان معايا دنيا سمير غانم كان معايا شريف مكاوي كان معايا
0: لا انا كان معايا امينه خليل يسرى اللوزي عمر السعيد عسيلي لا ناس كتير يعني
1: كان معايا برضو الله يرحمه ابن احمد زكي
0: هيثم طيب نقول الفزوره بقى يلا. يا جماعه النهارده بندور على اسم ولد مكون من حرف واحد بس كده خلاص
1: ايه ده انت قلتها يا باسم بقى
0: امال عايزه ايه
1: كنت قلت اديتني فرصتي انا اللي اقول
0: طب اتفضلي ما انت قوليها اتفضلي
1: خلاص انت قلتها
0: يا جماعه بندور على اسم ولد
1: من حرف واحد بس
0: يا ترى اسم الولد ده ايه
1: اللي يعرف الاجابه هيبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكوا جنب الاجابه علشان تروحوا الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ضئيل مثل حل هذه الفازوريز
0: ولو شفتوا الفيديو الترندنج فانتوا هتعرفوا برضه
1: حل الفازوريز

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.

لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: موت.
1: في ايه؟
0: لا كان في حزن شديد قوي في اخر الاغنيه، كنت حاسه ان انا هقطع شراييني.
1: ما في حزن بقى في الحلقه النهارده عشان انت عيانه وكده، فقلت العب اغنيه لايقه على الاحداث.
0: مش عايزين نعمل احزان، خزان احزان بليز ليفا سالون
1: لايقه على الاحداث، عارفه؟
0: لا لا لا. طيب يا جماعه بنقول فزوره، سيبكم اللي حصل من شويه ده خالص، هنفرفش وننعنش ان شاء الله، لان هو ده القصد اصلا من الحلقه. يعني احنا كل يوم بنصحى بنيجي على ملا وشنا، نيجي هنا الاستديو عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره ونفرفش وننعنش
1: بالظبط كده.
0: لكن هنبقى خزان احزاننا نقعد في بيتنا
1: على فكره عادي. ما هو الحزن يعني شاعر من المشاعر اللي احنا بنحسها.
0: ما هو الناس حزينه كده كده هنحط عليها حزن زي. يعني انا
1: الناس
0: مثلا
1: والله ما كانت مبسوطه
0: كده كده الناس حزينه، فهنزود الطينه بله يعني.
1: يا ساره لو سمحتي
0: طب عايز اسلم على حد بعدين.
1: هسلمي على حد، اتفضلي.
0: يا شيماو، يا شيماو شيماء شيماء لا لا لا شيماء يا جماعة صديقتي من من من 200 سنة تقريبا. يعني مش فاكرة نعرفك بقالي كم سنة يا شيماء. والله بقالي مثلا ايه 10 سنين
1: حاجة كده.
0: انا فاكرة ان انا بنتي كان عندها 3 سنين، فده واضح
1: اصلا ده كتير يعني.
0: فصباح الفل عليكي، توصلي بالسلامة كده، وشكرا على سؤالك، وبحبك قوي قوي قوي ومش ناسياكي.
1: صباح الفل عليك يا شيماء.
0: عارفة ان انت عايزة مني فلوس وهبعتها.
1: واو
0: صباح الفل.
1: واو صباح الفل على سارة وباسم. اعملي كمادات شاي وانت في الاستوديو دلوقتي، ولو في التهاب هيريحك لغايه ما تشوفي دكتور، وممكن تلج ربنا يشفيكي. رانيا حافظ، ما انا قلت لك حطي عليها تلج وانت ولا انت هنا.
0: صباح الفل يا رانيا. حاضر هعمل كده. صباح الخير يا باسم انت وساره. انا ابو توفيق عايز اصبح على اخويا وصاحبي الحسنين وصبري، وعايز اغنيه للصحاب.
1: حاضر. الصحاب يلا
0: نا نا نا نا نا نا نا.
1: مين يعني يلا
0: نا نا نا نا نا.
1: لا بس هما جدعان، احنا عايزين نشغل لهم حاجه يا جدعان. طيب فزوره النهارده كانت بتقول ايه؟
0: فزوره النهارده سهله وبسيطه جدا جدا، ولكن عايزاك تفكر ثانيه واحده بس من وقتك. اسم ولد من حرف واحد.
1: اسم ولد من حرف واحد. أحمد السعد يعرف الإجابة صح.
0: برافو عليك.
1: ماهي برافو.
0: معتز برافو عليك. هو اختصر الحوار خالص.
1: اختصر جدا، قال لنا الحرف فعلا.
0: رقم آخره 309 برافو عليك. في كمان
1: محمد عشوب،
0: ريمون ماهر، محمد نشأت، شروق، عمرو. برافو. ايه اللذيذة زي.
1: وفي كمان رقم آخر 131. أنا مش دكتورة بس أم، أقدر أقولك أعملي كمادات شاي مؤقتا لحد الهواء لما يخلص، وأكيد محتاجة قطرة مضاد حيوي بعد كده. رقم اخره 461.
0: اشكرك بشده.
1: شكرا يا جماعه لكل الناس اللي بتحاول تساعد ساره.
0: الف سلامه يا ساره. صباحكم صباح الخير عليكم يا حبايبنا. الحل كذا. محمد ودودو صباح الفل
1: عليكم.
0: صحيحه.
1: محمد طنطاوي عارف الاجابه الصح. في كمان احمد الشنواني عارف الاجابه الصح. مينا حلمي صح جدا اللي انت بتقوله.
0: في كمان احمد حامد برافو عليك. متمرد او عمر برافو عليك.
1: لا برافو عليك ايه، انت مش شايفه فعلا.
0: ايه ده ايه
1: ده انت مش شايفه فعلا. ايه اللي برافو عليك.
0: لا
1: حضرتك ده اسم ابلكيشن مش اسمه ولد.
0: لا بس هو في ده
1: نعم
0: ممكن.
1: عمري ما شفته ده.
0: ايوه لا في.
1: متاكده؟
0: عيني الطرف الثاني شفت بقى
1: عشان عماله بتحاولي تفتحيها. انا بقول لك اقفلي عينيكي يا ساره، حطي عليها كلينكس واقفليها.
0: اهو
1: ما تحاوليش تفتحيها.
0: حاسه اني قرصان
1: معلش. الاسم هو كذا. دي شوشتة برافو عليكي. دكتور مصطفى السوداني الف سلام عليك يا ساره، هي العيون مش تخصصي.
0: هبدل الطب بالطبطبة وهدعيلك جواب الفزورة كسر.
1: جواب الفزورة صح، حلوة منك يا دكتور مصطفى.
0: صباح الفل عليك يا دكتور مصطفى، أشكرك بشدة. في كمان
1: حد بيقول الإجابة بيقول هاي هاي هاي هاي هاي.
0: ندى برافو عليكي يا نادودي،
1: بتحتفل بالإجابة مع نفسها.
0: أنا محمد والإجابة كذا، وعايز تامر عاشور بقى.
1: حاضر يا جماعة. حاضر حاضر.
0: سارة أبلز بتقول بونجور جوست توند ذا ريدل، ما قريتش الحل.
1: كينجز اند كوينز هي دي بتاعت اسمها ايدي ايفا ماكس
0: تقريبا.
1: ماشي. صباح الخيرات يا سارة ويا باسم. وده حد بيدعي لك تاني يا سارة،
0: ربنا يخليك.
1: الحمد لله على السلامة والف سلامة لعيونك. مفيش حاجة والله، ممكن تكون عينيكي بس محتاجة حمام بصل بلدي.
0: ايه
1: ايه ابعت لك البصل الاصلي من عندنا هنا في انا ما اعرفش ايه حمام البصل ده خالص
0: ولا انا
1: خالص. بصل جوه العين. وات
0: هي اصلا What? من غير بصل وهي شغاله يعني مش مستاهله بصل اصلا.
1: طب يا جماعه احنا عايزين اسم ولد من حرف واحد. تمام. فاللي يعرف يبعت الاجابه على 92 10. دي فزوره النهارده لحد بقى بنسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع نشوف مين عارف الاجابه صح، ولو في حد ما جابش الاجابه صح وعارف او قال حل غلط لحد ما نسمع محمد منير اغنيه ضي اللي طلبت من على رقم الاس ام اس 92 10.

0: كل لسه بتسمعوا باسم كميل وسارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا، وبنصبح عليكم مرة كمان وبنقول لكم صباح الفل صباح الفل قشطة صباح الفل صباح الفل صباح الفل قشطة صباح الفل.
1: وبدأنا الساعة الثانية من اصحى بانرجي، لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10، وكنا بنسألكم عن فزورة النهاردة، بندور على اسم ولد من حرف واحد.
0: تمام، علي علوش بتقول صباح الخير يا اصحابي، ممكن اسمع والدريت لشرنوبي. انت شغلت شرنوبي؟
1: انا شغلت شرنوبي اوريدي، اغنيته يعني مكسرة الدنيا الصراحة، وعلى الالبوم عجبني قوي، سمعته امبارح كده وانا هادي كده وشلت. الالبوم عجبني قوي الصراحة،
0: هو لذيذ قوي وعامل فيه شغل حلو،
1: عامل شغل حلو قوي قوي فيه.
0: بس الاغنية اللي هي طلبة دي حلوة قوي برضو، ممكن نشغلها لك في اخر الحلقة.
1: مش دي بتاعت 80 باكو؟ بحبها قوي برضو.
0: احمد السعدي بيقول وزمايلكم كمان في الراديو، ماشي اوكي، دول بقية الناس اللي كانوا معاه في المدرسة
1: مين كل ده احمد السعدي؟ كل ده احمد السعدي؟ اعملي ريفريش
0: يا وعدي،
1: اعملي ريفريش. طيب انا مستني، انا انت النهارده براحتك خالص.
0: انا اسفه
1: لا لا، براحتك جدا.
0: عمرو الوكيل،
1: عمرو الوكيل، انا عايز انتهز الفرصه وابعد غلط، وساره تقول لي برافو عليك. انت ليه لسه بتبعت لنا اصلا يا عمرو الوكيل؟ المفروض يتعمل لك بلوك.
0: ليه؟
1: عشان هو بيقول انا انزل مكانك بكره.
0: ايه المشكلة يعني؟ انا مش كفيفة دلوقتي، مش شايفة
1: كفيفة بعد الشر. يا استاذة سارة،
0: نعم،
1: اديك عيوني.
0: يا نهار ابيض يا
1: خرابي، بس ما انزلش مكانك بكره.
0: الله، ايه ده، هبست قوي عينيك لونها حلو.
1: بس ما انزلش مكانك بكره لو سمحتي ارجوك.
0: في رقم اخره اتنينات كتير قوي، اربعة، بيقول
1: ده احمد الزرقة او الزرقة، مش عارف اسمك بيتنطق ازاي بالظبط،
0: قال الاجابة الصح، بيقول ان ده اسم ابنه.
1: الله الله الله.
0: طب يا جماعة، لو اي حد لسه مش عارف احنا بنقول ايه، احنا كنا بنقول بس الفزورة، احنا قلناها متأخر شوية النهاردة.
1: ايوة،
0: فزورة النهاردة كانت بتقول، احنا هنحل ولا لسه مكملين؟
1: اللي انت عايزاه، انا هعملك اللي انت عايزاه النهاردة، عشان سنة خايف منك برضو.
0: ليه بس؟
1: مش عارف سنة.
0: هو ده منظر يتخاف منه يا ابني؟ انا مش قادرة اصلا، انت لو عملتلي كده هقع. انا مفيش يا ابني، مفيش خلاص، السن برضو
1: مفيش على نفسك كده.
0: ليه عامل؟
1: مش 22 سنة برضو؟
0: 22، زود عليهم بقى 20 سنة.
1: يا صبر يا رب.
0: طيب، متمرد او عمر بيقول فاهمة قصدك، عشان كده بقولك ان الاجابة دي صح.
1: ماشي. باسم وفانا عرفوا الإجابة الصح، سارة أبل قالت الإجابة الصح،
0: الحمد لله،
1: وعايز اسمع كينجز اند كوينز لإيفا ماكس وبتقول لك سلامتك.
0: الله يسلمك يا سرسور.
1: طارق خليفة، صباحكم فل وألف سعادة، إيه ده، وألف سلام عليك يا سارة. وعارف الإجابة الصح، رقم آخر 084 عارف الإجابة الصح.
0: في كمان رقم آخر 373، رايح الجيش والدنيا زحمة موت وشكلي لا لا، ما تقولش كده، خير إن شاء الله. رقم آخر 635، برافو كلارا، برافو أميرة، برافو.
1: في كمان بونجور باسم وسارة، الإجابة هي كذا، وعايز أسلم على صديقتي وصديقة البرنامج من لولي لولا دي نوران. صباح الفل عليك يا نوران، وصباح الفل عليك يا منا
0: ولولا ولولا
1: ولولي ولولا.
0: انا ابراهيم، اول مره ابعت بحبكم، واحنا كمان بنحبك قوي.
1: انا بسمله، الف سلامه عليك يا ساره، ودي اخر رساله اتبعتت. اعتقد ان اغلبيه الناس عرفت الاجابه صح. تحب نحلها دلوقتي ولا اللينك الجاي؟
0: نحلها دلوقتي،
1: يلا بينا. طيب، كنا بندور على اسم ولد من حرف واحد صح، والاجابه هي زين.
0: زين هي الإجابة الصحيحة اللي احنا بندور عليها يا جماعة، وممكن نون كمان للناس اللي بعتت نون. بس يعني هي الإجابة النموذجية اللي احنا كنا ندور عليها كانت زين، فبرافو لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة،
1: برافو عليكم يا جماعة. ويلا نسمع شوية من الأغاني اللي طلبت، يعني منهم مثلا تامر عاشور، أي حاجة لتامر عاشور، فأنا شغلت لك عشت معاك حكايات، وسارة أبل هشغل لك كينجز اند كوينز إن شاء الله لو لقيتها موجودة عندي النهاردة، بس أعتقد اللي هي موجودة يعني.
0: يلا بينا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد، عيار 21 دلوقتي ب 6165 جنيه،
2: عيار 24 ب 7045 جنيه،
1: سعر الجنيه ب 49736 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب 220987 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: التقرير الضريبي 200-185-1828.
1: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب أخبار كثيرة جدا معنا، منها خبر تحفة في الجمال، خبر حسينا كده ان احنا عايزين نتكلم فيه معاكم النهاردة، وهو عن لذاذة الأزواج.
1: هي مش لذاذة قوي على قد ما
0: لذاذة الأزواج، يعني
1: بيبقى مجبر يا ستي،
0: مش شرط.
1: بيبقى مجبر، مش شرط. مجبر أخوك لبطل، أخاك لبطل.
0: طب هقول كده الخبر باختصار.
1: ماشي.
0: راجل يا جماعة لذيذ قوي قوي قوي وظريف قوي قوي قوي، تخيلوا عمل
1: ايه.
0: وقف 12 ساعة في طابور عشان يجيب لمراته شنطة.
1: ماشي.
0: وشنطة مش اي شنطة، شنطة ديزاين، شنطة شانيل.
1: هي شنطة ديزاينر شانيل زي ما سارة قالت، بس المحل اللي كان بيعرضها ده كان عامل حاجة عاملة زي اوفر، وبيبيع الشنط الماركات الغالية بيبيعها بأسعار منخفضة جدا. تمام. فالخبر انتشر.
0: اللي حصل يعني، معلش من الاخر بس عشان انا ملخصت الخبر برضو، معلش على شات
1: على شات.
0: القصة حصلت في لندن، بعد ما زي ما باسم قال كده، المكان ده عمل سيل كبير جدا او تخفيض كبير جدا على شنط الديزاينرز، والراجل ده وقف من بالليل علشان يضمن انه يلحق يجيب لمراته الشنطه اللي هي عايزاها.
1: لا هو وقف يعني هو صح الصرا قالته، هو وقف 12 ساعه بالزبط. في طابور كان واخد ناصيه كامله في شارع وعمل ازمه وعمل زحمه والكلام ده كله. علشان في الاخر خالص قبل ما هو يخش راحت مراته مبدله معاه، وهي اللي اخذت مكانه في الطابور ودخلت جابت الشنطه اللي هي عايزاها.
0: بالظبط. الالذ بقى من الموضوع ان مش هو كان الوحيد اللي بيعمل كده. يعني كان في ازواج كتير جدا بقى واقفين بالساعات. في راجل حتى جه من فرنسا وجس 600 ميل عشان يلحق الطابور الساعة 2 الصبح، وكل ده عشان يجيب برضه هدية لمراته. واحدة من الستات قالت ان جوزها وقف حوالي 9 ساعات عشان يجيب لها شنطة، وواحدة تانية قالت ان جوزها فضل مستني لحد ما المحل فتح.
1: الله.
0: يعني فاهمين حاجة؟ الناس بقى اللي شافت الـ الـ الـ الـ الـ الأزواج دول في الطابور اتبسطت جدا طبعا بالمشهد. المشهد يعني
1: طبعا انت هتضايقوا ليه اكيد،
0: واعتبرته دليل على ان الرجالة ممكن تعمل حاجات كتير جدا عشان تفرح مراتاتها.
1: فيا جماعة ده فتح دماغي ان اوقات كتيرة يعني مراتاتكم او جوازكم بيقنعوكوا تعملوا حاجات اوفر. واعتقد ان كل اتنين متجوزين اكيد عدوا في حاجة زي كده. اذا كانت سفرية، تشتروا حاجة غالية ملهاش لازمة، تعملوا حاجة معينة للعيال، تعملوا حاجة معينة عشان تنبسطوا. فدايما الازواج والزوجات بيقنعوا الطرف الاخر او نصهم التاني ان هم يعملوا حاجات اوفر. فانا عايز اسمع منكم بقى، ايه الحاجات اللي مراتاتكم او اجوازكم اقنعوكم انكم تعملوها وهي بجد حاجات اوفر،
0: اللي هو يعني اكتر حاجه ممكن تطلبيها من شريك حياتك او العكس طبعا، او اكتر حاجه ممكن تطلبها من شريك حياتك وتقول له يعني
1: حاجه تبقى مأفوره، حاجه تبقى غريبه بالزبط. حاجه تبقى مش يعني مش متعارف عليها
0: بالظبط.
1: زي الراجل ده مثلا اللي مراته اقنعته اللي هو يقف في طابور 12 ساعه،
0: ما اعرفش ازاي يعمل كده بس برافو،
1: عشان في الاخر يجيب لها شنطه على في سيل،
0: بس شنطه شانيل برضو فاهم.
1: ما هو انا الصراحه لو مراتي قالت لي تعالى اقف لي 12 ساعه عشان تجيب لي الشنطه،
0: انا بحبك بس مش للدرجات،
1: هقول لها انا داخل انام، لو انت عايزه روحي انت وقفي في الطابور يا حبيبه قلبي، كل ده عشان شنطة.
0: بالظبط.
1: يعني مثلا لو هقف 12 ساعه عشان احجز لعيالي مثلا مكان في مدرسه اقول لك ماشي. علشان مثلا اجيب حاجه للبيت خطيره ومحتاجينها قوي قوي قوي اقول لك ماشي.
0: انت ممكن عادي تقف في طابور 12 ساعه عشان مثلا تخش رايد في في في حته معينه.
1: لا مش 12 ساعه.
0: ممكن تقف مثلا،
1: لا يعني عملتها في اليابان وقفت ساعه ونص، لكن مش 12 ساعه.
0: تقف 12 ساعه عشان تجيب اكشن فيجر عادي.
1: لا لا لا لا مش هروح اشتري بالغالي عادي جدا. فلوسي لكن كرامتي ابدا ابدا، فلوسي هتروح عادي.
0: طب ايه اكتر حاجه يا جماعه ممكن تطلبوها من شريك حياتكم ويعني حاجه غريبه جدا، اللي هو ردها يبقى بحبك بس مش للدرجه، يعني مش هعمل كده يعني.
1: او لو اقنعتوا مراتاتكم او جوازكم اللي هم يعملوا حاجه غريبه جدا برضو اوفر، ابعتوا لنا على 92100 ده رقم الاس ام اس، او كلمونا على 38 35 177 او 178.

0: يا سماسيمو يا سماسيمو، صدقيني قلت لك ان الاغنيه اللي انت طلبتيها مش موجوده عندي النهارده، قلت لك اطلبي حاجه غيرها. جت صالحني اللي انت طلبتيها مش موجوده عندي النهارده، فلو سمحتي اطلبي حاجه غيرها.
1: لما بكره تسمعي يا سماسيمو لو صحيتي بدري هشغل لك كل الاغاني اللي انت عايزها.
0: ما هي مش موجوده عندنا في المكتبه، اعمل ايه يعني؟ اجيبها لها منين؟ ده انت بني ادمه غريبه جدا، مش موجوده. طب بقول لك يا سماسيمو، اطلبي نفس الاغنيه من ساره بكره، ولما تشوفها شغلها لك.
1: غنيها لك انا يا سماسيمو.
0: طب تغنيها دلوقتي.
1: جت صالحني وعودت يا ما تحايل فيا ونقول اسف انا الغلطانه اللي حق عليا. بغنيها بطريقه طمطم.
0: خدت بقى وانا بطريقه فريد الاطرش.
1: فريد الاطرش. نصبح على احمد خيري، صباح الفل عليك، يومك تحفه في الجميل. في سارة أبر، احنا شغلنا لك الاغنيه اللي انت عايزاها. محمد طنطاوي، فاهمه قصدك. سارة عملت زي الافيه بتاع فيلم ابو العربي، دي حاجه قديمه قوي، لو حد ما سمعش مش هيفهم اللي هو بيقوله دلوقتي، بس انا فاهمه قصدك.
0: ايوه. تعالي بقى نطلع لفوق نشوف الناس جاوبوا على سؤالنا النهارده ايه. كنا بنقول لكم خبر ان في راجل استنى، او مراته اقنعته اللي هو يستنى 12 ساعه في طابور علشان يروح يشتري لها شنطه ماركه يعني، لكن كان معمول عليها سيل. بنسألكم الحاجات الغريبة اللي طلبوا أو أقنعوكوا أجوازكوا أو مراتاتكوا أن أنتوا تعملوها، وحاجات بجد أوفر. تمام؟
1: من على رقم الأس أم أس، صباح الفل على الحلوين. حووشي قلبي، صباح الفل عليك. متمرد بقى، أو عمر هو أكتر حد أو أول حد رد على السؤال، بيقول الخبر ده بيخرب بيوت.
0: ده حقيقي. ده حقيقي. باسم حكيم بيقول لنا أنا مراتي كان طلبها بسيط جدا، أروح باريس، نفسي بس اشوف برج ايفل منور. شو نشوف في الصور حبيبتي؟
1: ليه نشوف في الصور؟
0: نشوف في الفيديو. لو مفيش فلوس طب نعمل ايه؟
1: لا لو مفيش فلوس خلاص، بس لو انت قادر ان انت تعمل كده ما توديها، يعني ما توديها، هي مش مراتك، دي مش مراتك. وانا بكلمك كده وانا مغمضه عيني
0: وعماله اضحك عليكي بس.
1: وعماله اتامل كده وانت ومراتك يا استاذ باسم واقفين قدام برج ايفل وبتحبوا في بعض، ده بلد الحب يعني.
0: لا بقول لك كده، ده نظام تلزيق ده. واقفين قدام برج ايفل. برج ايفل فيه ايه شاعري اصلا؟
1: قول حاجه.
0: هو عباره عن برج، ايه الشاعري فيه اللي انا ابقى واقف قدامه مع مراتي وعمالين نحب في بعض؟
1: او حاول تقنعها تقول لها تعالي عند برج القاهره عادي، مش
0: بالظبط
1: شويه ذره ونشرب مانجا
0: وبينور برج القاهره دلوقتي. ايه يا جماعه؟
1: الوكيل معلش تعقيب تاني، هو عارف انه لو ما جابهاش في السيل هيجيبها بره السيل، وبرضه هيبقى في سيل من النكد بس بالغالي.
0: ده حقيقي. هو اسم الولد طلع ايه بس؟ هو بهزر معاك، سارة اصلا بتحب يوم الخميس جدا. انا عارف اللي هي سارة بتعشق يوم الخميس. واسم الولد طلع زين يا عمرو يا وكيل.
1: في حسن رمزي بيقول المدام طلبت مني كنافه من مكان بالقاهره وانا من اسكندريه.
0: حسن رمزي دي عاديه على فكره، ممكن تعمل اوردر ديليفري، نظام ديليفري يعني.
1: ده حبيب قلبك هو اللي بيرد عليك، انا ما اتكلم
0: عادي يعني. عادي، دي كنافه. وبعد كده مثلا افرض كانت حامل وكانت بتتوحم مثلا،
1: مثلا تطلع كنافه يعني في وش الواد،
0: حاجه غريبه جدا. اقسم بالله ولا اقف في طابور 12 ثانيه لنفسي ولا لاي بني ادم تاني. عندي حد
1: بيبرفورم.
0: لا عندي حد بي
1: زي دي يدفع لي فواتير او يقف طوابير بدل مني.
0: اوكي. بيبرفورم
1: زي الحاجات اللي زي دي وبيدفع لي فواتير او يقف طوابير.
0: اوكي بدل. يعني عندك حد بيعمل لك الحاجات دي. يا بختك يا بختك يا بختك.
1: ايوه بقى يا سعد يا وعدي.
0: هو الزوج ده بيتقي شرها وشر البوز والنكد، بس هو كده سبب الأذى لكل أصحابه، وكل اللي واقفين دول عندهم نفس السبب. الرجالة غلابة أقسم بالله. ده برضو عمرو الوكيل.
1: بس صديق أقسم بالله. صباح الفل يا باسم وسارة، عايز أسمع هيثم شاكر. الله
0: أحلف بالله.
1: محمد شلبي انا يعني بحييك
0: هشغلها لك. حاضر، هي عندنا صح؟ ماشي هشغلها لك.
1: صباح الفل عليك.
0: وشوشتك طلبت تسمع مايكل بوبلي سوي، فهنسمعها دلوقتي. كده كده يا جماعه عايزين نعرف منكم ايه الحاجات اللي مراتاتكم او جوازكم يا ستات اقنعوكم ان انتوا انتوا تعملوها، وهي حاجه غريبه جدا جدا جدا جدا.
1: اللي هو كان ردها انا بحبك بس مش للدرجه دي.
0: وممكن يكونوا اقنعوكم بقى خلاص وعملتوها.
1: ولبستوا في حياتي
0: بالظبط كده.
1: رقم الاس ام اس 92 10، تليفونات 38 35
0: يلا نرقص يا سارة مع بعض.
1: انا عارفه اقف على حيلي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: من سنة 2009 يا باسم.
2: أيوة يا سارة.
1: أنا خلفت.
2: لا تمام.
1: أنا خلفت 2009. ولكن مش بس أنا خلفت في 2009.
2: لكن إيه اللي حصل؟
1: ديجابو كمان موجود في كل خطوة بتعبر عنك من سنة 2009.
2: من أول شوز تلبسيه في مشوار مهم لشنطة تكمل اللوك بتاعتك في أحلى لحظاتك، ومع 38 فرع في كل أنحاء مصر، ديجابو أقرب ليكي دايما.
1: بتشكيلة طبعا متنوعة من الشوز والشنط، وبتناسب كل سن وكل ستايل وكل حكاية، من الكلاسيك للكاجوال ومن أحلى الترانز لستايلك اللي بتميزك.
2: وطبعا الصيف ده كان فيه مفاجأة تخلي كل خطوة أحلى، ولسه مكملة من ديجافو بخصومات السامر سيل اللي بتوصل ل60%، وأسعار بتبدأ من 299 جنيه بس.
1: دلوقتي الوقت المناسب تختاري ستايل جديد وتعيشي وقت حلو جدا جدا جدا. روحي أقرب فرع لديجافو ليكي، لأن ديجافو every step is a statement.
2: الله الله. ويا رجالة، ديجافو أحلى هدية لأحلى ست، أحلى مرات، أحلى بنت، أحلى أخت، فيعني استغلوا هذا العرض. طيب الناس لسه بقى كمان بتبعت لنا إجابة على السؤال اللي مراتاتكو أو إجوازكو أقنعوكو حاجات غريبة تعملوها. رقم آخره 5511 بيقول: من أغرب الطلبات اللي ممكن تسمعوها: مراتي عايزانا نتغرب وأنا مستحيل أسيب مصر.
1: إيه؟
2: مراته عايزاهم يتغربوا، يعني يسافروا يعيشوا بره، وهو بيقول مستحيل يسيب مصر.
1: فهم قصدك طبعا،
2: يعني بس هوب اللي انت تكون عرفت تقنعها.
1: بس عندي سؤال بس.
2: نعم.
1: يعني هل ده هيأثر على مستقبلها هي، او هي يعني هي عايزه تسافر علشان مثلا عندها فرصه معينه عايزه تعمل؟
2: لا ما قالناش هذه التفاصيل.
1: لا محتاجين نعرف، محتاجين نفهم. يعني فهم قصدك جدا طبعا، ان انت متعلق ببلدك وبتحب بلدك وعندك طبعا فيها ميموريز وعندك فيها حاجات كتير، وانت بتعرف تتصرف هنا اكتر وبتحب اهلك هنا وبتحب ان انت يبقى عندك لو رفعت سمعت التليفون على حد تلاقيه وكل الكلام ده. الغربة مش سهلة طبعا اكيد، بس لو هي عندها حاجة مهمة او ده فيصل في مستقبلها، فما ينفعش برضو ان انت
2: يعني لازم رأيك. تفكروا في الموضوع مع بعض بالزبط. فكروا في الموضوع مع بعض وتشوفوا الاحسن لعائلتكم انتوا الاثنين.
1: عمر او متمرد بيقول: ممكن تكون طلباها بالكريمة ويجيبها سخنة. يعني كنافة اكيد.
2: كنافة اكيد. صباحه انا مش فاهم المثل ده قوي. طيب في كمان:
1: من اجل الورد يتسيل عليه. في يا باسم انت مش فاهم. ابن ناس قوي كده
2: يعني،
1: معقوله
2: ما
1: لهاش يعني
2: علاقه بابن الناس ولا مش انا كده كده ابن الناس
1: ما
2: بس,
1: ايوه
2: يعني
1: بس
2: إيه يعني؟
1: يعني مش كده يعني.
2: عايزه ايه يعني؟
1: من اجل الورد يتسال عليه. احنا كنا حتى بنلعب مع بعض في لعبه.
2: ما هي لعبتك مش لعبتي.
1: اه صح.
2: في ايه؟ انا ماليش في الامثال الشعبيه، عادي يعني. صباح الخير، عايز اسمع اي حاجه لفضل شاكر من فضلكم. لعبنا فضل شاكر بكل اسف الحلقه النهارده، لكن هيثم شاكر احلف بالله اتطلبت وهنسمعها دلوقتي حالا مع بعض.
1: ايه ده؟ الله، ثانيه واحده.
2: ايه؟
1: قول لنا ثلاث مطربين غير لا غير هيثم، يعني خلاص حط هيثم شاكر وفضل شاكر في اسمهم شاكر.
2: هو في مغني تاني
1: طبعا
2: شاكر؟ ابن فضل شاكر.
1: ما استنى، ايه هو ده؟
2: ابن فضل.
1: قول لنا اربعة بقى، قول لنا اربعة عشان في حد تاني.
2: يعني هيثم شاكر وفضل شاكر وابن فضل شاكر.
1: انت ليه بتقول؟
2: ما عشان انا اوريدي قلته.
1: طب خلاص، في واحد كمان لو عرفتوه تقولوه على رقم الاسم 9210.
2: حاجة شاكر؟
1: شاكر. بس يا باسم
2: بفكر ما انا نفسي مش عارف،
1: ما تعرفش دلوقتي.
2: اجريسيف قوي، اجريسيف جدا معايا النهارده.
1: رقم الاس ام اس 9210: هيثم شاكر، فضل شاكر، محمد فضل شاكر، ومين كمان شاكر؟
2: واو.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: بنحب نسمعكم المزيكا دي بس شوية علشان بس تعرفوا البيتز اللي احنا بنمشي عليها او يعني تعرفوا المزيكا اللي احنا
1: بنحبها وحبوها شوية عشان احتمال كبير ما تلاقوهاش قريب يعني.
0: طيب كنا بنسألكم عن حاجات كتير جدا من ضمنها قلنا لكم في اربع مطربين اخرهم
1: ازاي نسيته ايه اخصار الاسم الرابع اللي فيه شاكر ازاي
0: شفت بقى
1: ايه ده
0: قلنا لكم في فضل شاكر فضل فضوليز وقلنا في هيثم شاكر وابن فضل شاكر محمد فضل شاكر ومين
1: طبعا
0: كمان
1: طبعا الفنان الكبير العظيم
0: امير الغناء العربي
1: هاني شاكر. شكرا. ازاي معلش يا جماعه دماغي لسه ما فوقتش والسن

0: برضو معلش يا جماعة فالذاكرة ما بقتش أحسن حاجة في الدنيا.
1: هاني شاكر رقم آخره 084 أصلان. في مروان محمود. في كمان هاني شاكر. في إيه؟
0: أيوة صح. أنا آسف أنا الغلطان.
1: مين خالك يعني هاني شاكر يعني؟
0: أنا الغلطان.
1: في حد ينسى هاني شاكر يا باسم ده أمير الغناء العدنور.
0: خلاص بقى
1: ماشي. يعني إيه
0: المثل بقى؟ المثل اللي أنت كنت
1: العليق.
0: أيوة ما هو بيسألك يعني إيه العليق؟
1: لجل الورد يتسقي العليق. العليق ده ثانية واحدة كده.
0: آخ يا أنا. طب ممكن تنزلي تحت بس عشان شوشتك بتقول حاجة ليها علاقة بالأزواج. هي اللي بالإنجليزي اللي فوق. Thanks dear, hubby doesn't like night outings for dancing and concerts and I love them. وأقنعته كذا مرة اللي احنا يعني نحط في الترافل اللي احنا نسافر فرنسا. In return أنا كنت بطبخ له بس بالأخص الأكلات اللي هو عايزها.
1: هي أصلا قايلها بطريقة لذيذة قوي بالإنجليزي.
0: علشان بس كل الناس تفهمها فلازم اترجمها ترجمة حرفية.
1: طيب في اكيد الطابور كان كله ستات حلو عشان كده وقف فيه 12 ساعة. ده رقم اخر.
0: ما هي المشكلة اللي اغلبية الطابور كانوا رجالة. الستات موقفين جوازاتهم علشان يقفوا في الطابور.
1: خدمات الرصيد غير متاحة لك حاليا. مش فاهمة ايه ده.
0: ولا انا. لا يا شايفة ان الحياة في الخارج. ده اللي بعت لنا قال لنا مراته عايزة تهاجر.
1: بتقول بقى لا هي شايفة ان الحياة في الخارج هتكون افضل مش ماديا لكن بكل المستويات يعني تتحقق جوه مصر واكتر كمان. بلس انه لو سافرت هتخسر حاجات كتير في مصر مفيش اي حاجة حتى
0: تعوضها بره مصر. ده محمد شلبي. يعني ان شاء الله كده تقعدوا تتفقوا مع بعض على الحاجة الصح اللي تعملوها لعائلتكو انتوا الاثنين. طيب وبكده
1: كانت حلقة تحفة في الجمال ولا
0: حلقة النهاردة خلاص خلصت.
1: ثانية واحدة معلش.
0: اتفضلي.
1: محمد طنطوي بيقول العليق ده نبات
0: متسلط بيطلع لوحده.
1: متسلط نبات متسلق. العليق عامل زي اللي بلاب وورقه النجاح. عمرو الوكيل بيقول العليق ده اللي بيشيل قصرية الزرع ف وانتي بتسقي الزرع غصب عنك الحبل بيجي عليه مية فلجل الورد ينسى. اشكركم يا جماعة. اشكركم على هذه اللذاذة.
0: فتونا يا جماعة.
1: للأسف الحلقة خلصت. هكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 صباحا. باسم هيقول لكم مع السلامة.
0: شوفكم الحد الجاي ان شاء الله.
1: كنا معكم سارة المنذر. كميل. الى ان نلتقي او التقي بكم غدا. بحبكم قوي. 5 مرات.
0: سلام.
2: شيرين على انرجي. كان عندك كم سنة؟

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. يا نهار ابيض شكل غالي برد. حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. زي ما بقول لكم واضح ان انا جالي برد. انا امبارح حسيت بالليل ان في حاجه كده في مناخيري وقلت هكتشف النهارده، فاول ما بدات اتكلم دلوقتي اكتشفت. فيعني هنزق مع بعض اليوم بقى ان شاء الله خير، ان شاء الله نعرف نلم الموضوع. طبعا يعني احنا دلوقتي في تغير الفصول وفي الخريف، فمنطقي ان لسعه البرد بتاعت بالليل دي تجيب لنا برد، فخدوا بالكم يا جماعه عشان ما يحصلش فيكم زي ما بيحصل معايا دلوقتي. طيب 92100 رقم الاس ام اس، اختاروا معايا الاغاني. ولكن اول اغنيه هسمعها لكم دلوقتي هي اغنيه نزلت امبارح تقريبا، امبارح ايه، امبارح التلات، لا نزلت الاثنين تقريبا بالليل او حاجه زي كده. اغنيه جديده لشرنوبي. تقولوا لي ايه ده، مش شرنوبي لسه منزل البوم؟ ايوه كان لسه منزل البوم في الصيف، ولكن نزل بقى اغنيه سنجل امبارح او اول امبارح مش فاكره بالظبط. بس انا بقى ما رضيتش اسمعها غير معاكم عشان بحس بمسؤوليه. لا اغنيه نزلت في نص الاسبوع نسمعها مع بعض بقى في شفت الصبح. فيلا بينا نسمع اغنيه شرنوبي الجديده، واحد بس.
2: جديد على انرجي شرنوبي، واحد بس.

ايه اللذاذه والروقان ده؟ الاغنيه يا جماعه حلوه قوي قوي. ايه ده؟ لا خطيره، اغنيه خريفيه جدا يعني وقتها قوي عامه. طيب عايزه اسلم على ندى بتقول لي صباح الفل متسمعينا متلخبطه احوالي لتامر عاشور، عينيا جاهزه وهنسمعها دلوقتي. في طنطاوي بيقول صباح الفل والروقان على ملكه الروقان سلمى قاسم، ممكن نلعب اغاني تسعينات لانها فعلا بتغير المود. والله ممكن جدا يا طنطاوي، بس في ناس طالبه اغاني فممكن نلعب الاغاني اللي اتطلبت وبعد كده نبدا نروح تدريجيا في مود تسعينات. طبعا في وائل سليمان بيقول صباح الخير يا سلمى وصباح التفاؤل، عايز اسمع اغنيه استماره 6 لراغب علامه. صباح الفل يا وائل، وحاضر عنيا برضو جهزتها. سليم بيقول اجمل صباح مع ملكه الصباح سلومه، صباحك ورد وياسمين، ممكن نسمع محمد منير على ذوقك عنيا يا سالم. صباح الفل. حسن رمزي بيقول الجو في اسكندريه جميل زي جمال برنامج شفت الصبح، يا نهار ابيض ده اكيد جميل قوي. صباح الفل يا حسن. وفي كمان اميره عايزه تسمع شوق وحنين لعامر منيب، حاضر عنيا يا اميره، هشوفها لو موجوده نلعبها ولو مش موجوده اختار لك حاجه تانية لعامر منيب. طيب يلا نسمع متلخبطه احوالي وبعدين هشوف. انا لحد دلوقتي شايفه الاغاني يعني ملاش علاقه ببعض، في ناس عايزه تسعينات، في ناس عايزه فرفشه، في ناس عايزه حاجات اهدى شويه، فهنشوف بقى نظبط المود كده مع بعض واحده واحده.

واضح ان محمد طنطاوي متحمس قوي لبلاي ليست التسعينات. بيقول ممكن ابتدي بزمان وانا صغير هشام عباس. حاضر والله جهزتها, بس اديني فرصتي بس اخلص الاغاني اللي عليا وبعدين نبدا مود التسعينات. في شيماء بتقول صباح الجمال يا سلمى, يا رب يكون يومك جميل يا حبيبتي. صباح الفل, يا رب انت كمان يكون يومك جميل. وعايزه اسالكوا سؤال, علشان انا دلوقتي لقيت شيء غريب جدا. عارفين احنا كل فتره كده نلاقي فيه طعم جديد بدا يظهر وينتشر ويسيطر على حاجات كتير قوي. يعني في مثلا اطعمه كانت بتطلع في رمضان في الكنافه مثلا والحاجات الحلويات الرمضانيه, وبعدين تبدا الاطعمه دي تكمل حياتها معانا شويه, بعدين مثلا تطلع شوكولاته بطعم معين, يطلع بسكوت بطعم معين, فيبدا برضو الطعم ده ينتشر ويكمل معانا. انا دلوقتي شفت حاجه عن طعم جديد بيقولك انه هيبدا يبقى ترند وكده الفتره الجايه. انا بجد مش عارفه استوعبه, يعني حاسه ان انا يعني مش متخيله. بس قبل ما اقول لكم عليه, عايزه اسمع منكم انتوا ايه اغرب طعم اكلتوه في اي حاجه. طعم مثلا سناكس, شوكولاتات, حلويات, حاجه مثلا اكلتوها وانتم مسافرين بره, حاجه مستورده جبتوها, اختراع لقيتوا مكان كده عامله. يعني عايزاكم تقولوا لي اغرب طعم حاجه دقتوها. يعني انا بالنسبه لي مثلا كنت في الاول اول ما سمعنا بقى عن الشوكولاته اللي بالنعناع كنت حاسه ايه ده ازاي, يعني دي حاجه غريبه جدا. ولما دقتها لقيتها هي حلوة بس هي مش منطقية شوية, بس هي منطقية برضو أو بقت منطقية, يعني حسيتها لايقة مع بعض فالدنيا ماشية تمام, يعني ما عنديش مشكلة معاها قوي. بس في حاجات بقى لأ بتبقى تصعيد أكتر من كده طبعا, وحاجات غريبة جدا جدا. فابعتولي على 92 100, قولولي أغرب أطعمة أكلتوها في أي سناك أو أي شيء عامة, وأنا هقول لكم بقى العبس الجديد اللي جاي. بس ابعتولي يلا على 92 100.

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: في عمر المتمرد بيقول على يعني من الفليفرز الغريبة اللي هو جربها, بيقول هوت هاني. هوت هاني ده غلبان قوي والله جنب اللي أنا هقوله لكم دلوقتي. ده حاجة عادية يعني, حاجة منطقية إلى حد ما يعني, عادي عسل بس سبايسي شوية فمنطقي. ولكن اللي مش منطقي بقى هو اللي أنا هقولكم عليه دلوقتي, إنه الفليفر أو الطعم اللي طالع موضة دلوقتي هو طعم المخلل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تحولت نكهه المخلل من مجرد مقبلات تقليديه الى اتجاه تسويقي واسع يستهدف الجنزي. ازاي بقى؟ بيقول لك دلوقتي طعم المخلل ده هيدخل في صناعه السناكس, الحلويات, ونحط تحت الحلويات دي مليون خط, وحتى منتجات العنايه الشخصيه. وبيقول لك انه الدول اللي بدات تستخدم الفليفر بتاع البيكلز ده او المخلل يعني, بداوا ان هم يحققوا مبيعات كبيره جدا بسبب الفليفر الجديد ده. بيقول لك اولا السناكس او المنتجات اللي فيها نكهه المخلل حققت ارتفاع في المبيعات بنسبه 30% خلال عام واحد, ومتفوقه بوضوح على معدلات نمو سوق السناكس التقليدي. بيقول لك كمان انه عملوا زي غزل بنات حلوى قطنيه مارشميلو يعني بنكهه المخلل. هو اكيد غزل البنات مش مارشميلو, بس يعني هم مترجمينها بالعربي وهو سناك او حلوى اجنبيه, فاعتقد هم قصدهم على المارشميلو يعني. بيقول لك عاملين مارشميلو بالمخلل, وعاملين خلطات مكسرات ولوز حامض بطعم المخلل, وعاملين كمان معجون سنان بطعم المخلل. ماشي. بس بحاول استطعم الكلام, فاهمين حاجه؟ بيقولك انه بقى جين زي تفاعلوا جدا مع الموضوع ده, وبداوا ان هم ينشروا الترند فعلا من خلال فيديوز وهم بيجربوا بقى المنتجات دي وبيشاركوا يعني رايهم فيها وكده. وده طبعا خلى ناس عندها فضول اكتر, فناس اكتر تشتري وهكذا. يعني مش عارفه اقول ايه. انا مثلا مش حاسه ان انا عندي فضول, لا عندي فضول كده كده, عندي فضول بس حاسه اللي هو مش حاسه يعني ازاي. وممكن مثلا افهمها لو هاكل مثلا حاجه حادقه بطعم المخلل افهمها, بس برضو ما احبش اعملها. بس اكل حاجه حلوه بطعم المخلل ده شيء في منتهى العب. اغسل سناني بمخلل, مش عارفه يا جماعه هل بجد لو نزل في السوق المصري المنتجات اللي بطعم المخلل دي هتشتروها ولا لا, او هيبقى حتى عندكم فضول تجربها ولا لا. اعترفوا لي عادي بجد, قولوا لي الحقيقه يعني. لحد ما نسمع اغنيه من الاغاني اللي اتطلبت, بتبعتوا طبعا على 92 100 تقولوا لي هتجربوا طعم المخلل ولا لا, وتقولوا لي برده حابين تسمعوا ايه النهارده.

طيب عايزة أسلم على رقم آخر 978 بيقول أنا سبونج بوب لحد دلوقتي مش عاوزة تخش دماغي اللي هو إزاي. مش فاهمة سبونج بوب إيه، في طعم سبونج بوب محتاجة أفهم بجد. عمر بعد بيقول يا ريت الاختراع ده ما يوصلش لشركات الديودرنت بجد. بجد لا لا لا لا مش عايزة أتخيلها، يعني أنا أصلا بحاول أتخيلها الأول في معجون الأسنان في الحلويات، بس يعني مش توصل للديودرنت إن شاء الله. والبودي سبلاش بقى والبرفيومز وكده، كده كده البرفيومز عادي في ليفل معين من البرفيومز اللي هو إيه يلا نعمل حاجات مجنونة وكده بيحطوا فيها رايح غريبة، فعادي وارد جدا يكون في برفيوم بريحة المخلل، ولكن يعني مش عايزين نورمالايز ريحة المخلل دي، إنها تبقى موجودة بقى حوالينا بقى في السكين كير بقى وفي معجون السنان وفي الأكل وفي الحلويات. لا لا لا إن شاء الله لا، يعني يا رب رمضان الجاي ما نشوفش كنافة بالمخلل. طيب في تسنيم محمد عايز تسمع كلمة لرامي صبري. حاضر يا تسنيم عنيا. وحواش بيصبح عليا وبيقول لي سمعيني السود عيونه مصطفى قمر. صباح الفل يا حواش عنيا، بس هي تقريبا مش موجودة، فيعني لو كده قول لي بدايل لمصطفى قمر عشان العبها لك. في عمرو الوكيل بيقول صباح الفل يا سلمى، أغنية حودة بندق اللي فاتت دي تمشي قوي مع كريم محسن، نفس الستايل والصوت قريب قوي لبعض، وقلت أشارك الحاجات المنتال اللي بعملها. عامة أحب جدا أن أنتوا تشاركوا الحاجات المنتال اللي بتعملوها شباب، وصباح الفل يا عمرو منور الدنيا وفهمك قوي. عامة أحب أقول لك بقى حاجة على ذكر كريم محسن، يعني كريم محسن دلوقتي بيجهز لألبومه الجديد، ألبوم اسمه ابن الناس، والمفروض أن هو مش بيجهز، إيه ده بيجهز إيه ده، ينزله بكرة. جهز خلاص ألبومه الجديد، هو هينزله بكرة يوم 8 أكتوبر لأنه ده عيد ميلاده، فهو قرر ينزل الألبوم يوم عيد ميلاده. الألبوم فيه 7 أغاني، أغنية اسمها قمر، أغنية اسمها مفيش كلام، مجنون ده، ابن الناس، عداني العيب، بعلن الانسحاب، خلاص ماشي. وطبعا احنا عارفين كريم محسن أصلا ملحن شاطر جدا، بس هو قال ان هو مش ملحن أي أغنية في هذا الألبوم علشان هو محتفظ بألحانه لمشروع تاني هو بيشتغل عليه الفترة اللي جاية، مش عارفين بقى ايه هو. فبما انك جبت سيرة كريم محسن قلت اقول لكم هذه المعلومة، وكمان ألعب لكم أغنية كريم محسن. مش انتوا عايزين مود يعني نوستالجيا شوية؟ فيلا بينا نروح للنوستالجيا. فافتكرت ألبوم كل الكلام بتاع كريم محسن لو فاكرينه، كان في 2010. الألبوم ده كان حلو قوي، كان فيه شوية مزيكا الصراحة لذيذة ومختلفة، فاخترت لكم الهات بتاعة الألبوم كل الكلام. تعالوا نبدأ بيها بقى مود النوستالجيا، واللي نفسه يسمع أي حاجة قديمة شويتين يبعتلي على 92 بقى.

في حسن رمزي بيقول على موضوع الحاجات اللي بتعمل مخلل دي، بيقول نجرب وندوق والحكم بعد التجربة. أنا عاجبني إن أنت يعني open minded، اللي هو تمام الله حاجة جديدة نجربها الأول ونشوف. أنا بس مقفولة من الفكرة، يعني ممكن أجربها زي ما قلت لكم في حوادق بس ما جربهاش في حلويات الصراحة، حسن مش للدرجة دي بقى. في مين تاني؟ رقم آخر 440 بيقول عايز أسمع أغنية محمد منير ربك لما يريد. روماني لحظي، صباح الفل يا روماني وحاضر عناية. ده أنت بص لحقتني، كان في حد قال لي اختاري أغنية على ذوقك لمحمد منير، كنت مختارة أغنية تانية على ذوقي بس خلاص بدلتها وحطيت الأغنية اللي انت عايزها. وكل الناس بقى اللي طلبت أغاني من شوية دي هنبدأ نلعبها واحدة واحدة. في بس عمر هو بيقول عايز أغنية فرصة. أغنية فرصة بتاعت مين؟ هل قصدك الفرصة بتاعت محمد منير ولا أغنية تانية؟ فبعتلي على 92 ما لو الفرصة بتاعت محمد منير للأسف لو هنلعبها هنلعبها الساعة الجاية، علشان دلوقتي حالا بنسمع ربك لما يريد وبدأنا بلاي ليست نوستالجيا، فأي حد نفسه يسمع أي حاجة قديمة يبعتلي على طول على 92 ما.

في حاجة بقى لسه حاصلة كده وبصراحة أنا مبسوطة بيها وشايفاها حاجة فير جدا. إيه بقى الحاجة دي؟ طبعا احنا عارفين تقسيمة الأجيال وعارفين ان الميلينيالز بينتهوا مع نهاية 96، يعني من أول 97 خلاص بيبقوا مش ميلينيالز، بيبقوا جنزي، تمام؟ ففي ناس بتبقى في أواخر الميلينيالز وفي أوائل الجنزي، هم بيبقوا حاسين نفسهم ان هم لا ينتموا للجيل اللي هم المفروض مصنفين ان هم ينتموا ليه. بمعنى انا مثلا مواليد 96، فانا اخر سنه في الميلينيالز، ولكن انا مش شبه الميلينيالز اللي هم بتوع الثمانينات، انا ما عشتش اللي هم عاشوه، فاهمين قصدي؟ وبرضه في نفس الوقت في ناس تقول لي ايوه بس انت كده ملمسه في جنزي، فانت جنزي. بس يا جماعه لا، ما انا مش جنزي برضو، انا يعني حياتي وافكاري وطريقتي من جنزي، وذكرياتي مش جنزي. انا حضرت الانترنت وزيرو 3 7 5000 والحاجات دي، فبتقولوا ليش ان انا جنزي، انا ميلينيال، بس انا مش ميلينيال قوي برضو، فاهمين حاجه؟ فالناس بقى اللي في النص اللي هم في اواخر الميلينيالز واوائل الجنزي بيبقوا حاسين كده، اللي هو احنا محسوبين على جيل بس احنا مش معاهم قوي يعني. فعلشان بقى يحلوا لنا مشاكلنا دي، قالوا ان هم هيعملوا جيل جديد، او اخترعوا، مش هيعملوا، ما عملوا خلاص، اخترعوا مصطلح جديد او تصنيف جديد للمرحله الانتقاليه اللي في اواخر الميلينيالز وفي اوائل الجنزي، وسموهم الزيلينيال. زيلينيال زيلينيال ميلينيال، بس اولها زي عشان انت ميلينيال وزي في نفس الوقت، فانت زيلينيال ماشي. بيقول لك دول بقى اللي هم اللي مولودين من سنه 93 لسنه 98، لان هم بيبقوا عاشوا الاثنين، يعني عاشوا حبه ميلينيالز وحبه جين زي، ان هم وهم صغيرين حياتهم في الطفوله كانت بتعتمد بشكل كبير على الحياه الواقعيه اللي ما كانش فيها انترنت، ولكن في فتره المراهقه بتاعتهم حياتهم بقت رقميه، وبداوا يحضروا التطور الرقمي الديجيتال واحده واحده من بدايته خالص لحد التطور اللي حاصل دلوقتي. فيعني هم اصغر من ان هم يتقال عليهم ميلينيال، واكبر من ان هم يتقال عليهم جين زي، عشان كده قالوا لهم خلاص يا جماعه انتوا زيلينيال. فأنا سعيدة جدا بهذا التصنيف، وحاسة أنه تفصيلة كانت لذيذة قوي أنهم ينتبهوا لها وياخدوا بالهم مننا عشان إحنا واعين في النص. فأي حد بقى مواليد 93 من 93 يعني 98 يبعت لي دلوقتي على رقم الاسم يقول لي ألا زيلينيال كده، وهو مبسوط كده وفخور بنفسه قوي. وتعالوا بقى نشوف إيه الأغاني اللي كنا إحنا كزيلينيالز بنسمعها وإحنا صغيرين. فيلا نربط بقى الحاجتين ببعض، أغاني تسعينات، يعني تسعينات، أنا تسعينات كنت صغيرة، كنت موجودة. أنا جماعة بتصدم قوي لما ببقى بتكلم مثلا مع حد مواليد 2001 بقول له أواخر التسعينات، يبقى هو مش يعني لو انا اصلا ما كنتش فكره حتى كنت لسه مش موجود في دماغ امي وابويا، حتى كانوش اتقابلوا، فاهمين حاجه؟ فبحس اللي هو لا تمام. يلا بينا بقى يا زيلينيالز نختار اغاني لذيذه كده من الاغاني اللي احنا بنحبها ونحب نسمعها. يلا بينا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب عمر كان بعد بيقول فرصة عمر لعاصي الحلاني هشوفها. طيب يا عمر لو موجودة نلعبها. وبعدين بيقول أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا جيل الخلاط. طب أنت مواليد كام؟ طيب نفهم هل أنت الخلاط اللي هو معانا في الزيلينيلز ولا أنت فين؟ في رقم آخره 088 بيقول عايز كايروكي موت ليه. صباح الفل صباح الجمال. بس والله يعني أنا نفسي ألعبها لك ولكن المود دلوقتي إحنا روحنا في أغاني قديمة شوية. فموت ليه أغنية جديدة قوي فممكن تختار حاجة أقدم. ممكن تختار حاجة قديمة شوية الكايروكي. إيه رأيك؟ بحيث تبقى سمعت كايروكي وبرضو لسه في نفس المود اللي إحنا فيه. في أم مريم عايزة حاجة لأفريل لافين. حاضر عناية. بعتولي طيب على 92 100. شباب إحنا عاملين بلاي ليست كده نوستالجيا شوية ماشي. وكان في حد كان طالب من بدري عامر منيب فاخترت أغنية كلام من الأغاني اللي بحبها له قوي قوي قوي. فتعالوا يلا نسمعها وانتوا بتبعتولي على 92 100 تطلبوا الأغاني اللي عايزين تسمعوها.

طيب محمد طنطاوي كان طالب هشام عباس زمان وانا صغير، هنسمعها دلوقتي حالا. يلا وبعد رأس الساعة هكمل كل الأغاني اللي بتطلبوها دلوقتي على 92 مية. النهاردة مود نوستالجيا.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 بتطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن بلاي ليست النهاردة بلاي ليست نوستالجيا، فاغاني قديمة شوية كده، فكروا في اغاني لذيذة وبعتوها لي. وعايزة اقول لكم على حاجة عبثية جدا لسه قريها دلوقتي. بيقولك ايه بقى، بيقولك في مدرسة ماشي في امريكا قررت ان هي تشغل دماغها شوية على الطلاب، وقالت لهم يا جماعة اللي عايز درجات زيادة يخش يتبرع علشان أسافر أنا وجوزي في رحلة طبية للإكوادور. هي عملت فيه ويب سايت كده اسمه GoFundMe، بتخش تعمل عليه مثلا الكيس اللي هي عايزة الناس تتبرع ليها، والناس بتدخل على اللينك وكده تتبرع. فهي عملت بقى اللينك ده، كانت طالبة كام؟ كانت طالبة $1,800 عشان تغطي تكاليف السفر والإقامة للعمل وكده، وهي كانت رايحة تشتغل كمترجمة لوفد طبي ماشي، يعني دي سفرية شغل هتاخد منها فلوس اوكي، بس هي معهاش فلوس ان هي تسافر سفرية الشغل اللي هتجيب لها بعد كده فلوس، فهي عايزة الطلاب يدفعوا لها فلوس السفرية دي علشان تديهم درجات زيادة. الفكرة بقى في حاجة ان هي عملت كده فعلا، وفي طلاب استجابوا مش كتير، بيقولك في 6 طلاب بس اتبرعوا ولمت $140 بس، ولكن طبعا في طلاب تانيين شافوا ان ده استغلال ليهم وكده فبلغوا عنها طبعا، ولكن يعني الست ملحقتش تتهنى باللي عملته، لان طبعا اتحقق معاها وقفلوا لها طبعا الكيس دي خالص ووقفوها عن العمل. يعني انت بتعملي ايه؟ وبعدين المفروض ان هو بيبقى فيه اعانة البطالة، يعني لو حد مثلا ايه قاعد من غير شغله كده بياخد معونة يعني، ولكن طبعا رفضوا ان هم يدوها اعانات البطالة دي لان هم شافوا ان هي تصرفت تصرف مش صح وتصرف غلط، وهي اللي جابته لنفسها يعني من الاخر. فيعني انت كمان يعني بجحة كمان عايزة ان احنا نديكي اعانة بطالة؟ طب وانت كان مين اللي مشاكي من الشغل؟ ما تصرفاتك الغير أخلاقية هي اللي عملت فيكي كده. فبجد ما عرفش يعني حاجة غريبة قوي، وانت شغيل الدماغ ده من واحدة مدرسة أمريكية كان بالنسبة لي شيء أعبس جدا، ولكن يعني ما لحقتش تتهنى، وأحسن الصراحة لأنه ما ينفعش نعمل كده تحت أي ظروف وأن كانت تمن يعني. لا عيب قوي، عيب قوي بجد، وحشة وحشة منها قوي.

في عمر كان بيقول ان هو مواليد 90. طب 90 ده مش جيل الخلاط ولا حاجه، انت ميلينيال صرف يعني، انت ما فيش نقاش في موضوع ان انت ميلينيال ده. في رامي عليوه بيقول انت شرفتي على الدنيا وانا في شهاده القبول، تقدري تقولي بنقابل بعض ليه؟ مش فاهمة الجملة التانية بس يعني فاهمك. طب انت ميلينيال بقى، انت كده اكيد ميلينيال. في رقم اخره 37 بيقول او بتقول انا ضحى مستمعة جديدة معاكم من شهرين كده، وعايزة اسمع للشاب خالد طلبة اغنية وطلبة اغنيتين، ماشي هلعب واحدة منهم، عناية يا ضحى، وصباح الفل منورة يعني، مبسوطين جدا ان انت بقيتي بتسمعينا. في كمان سالم شاكر بيقول صباح البهجة والسعادة عليك يا متألقة في كل المواسم ومبدعة اثير انرجي سلمى قاسم، وعلى فكرة الغالية مريم مرمر بتسلم عليكي كتير وسعيدة جدا بسلامك وأمنياتك الطيبة ليها في حلقة مبارح، وياريت تسمعينا أغنية لعلاء عبد الخالق وشكرا لكرمك. صباح الفل يا سالم، وعناية اختار لك حاجة لذيذة لعلاء عبد الخالق نسمعها بعد الشاب خالد، وسلم لي على مريم مرمر قوي قوي قوي. أنا بس عندي سؤال، هو يعني إيه مبدعة أثير إنرجي؟ يعني ممكن تشرح لي أكتر لأن أنا دي حاجة مش فهماها. في عمر بيقول لو أغنية فرصة عمر مش موجودة ممكن أغنية واني مارق مريت، أنا بحب الأغنية دي قوي وكانت بتزعلني قوي عامة يعني، كان أنا فاكرة الميوزك فيديو بتاعها كان كئيب قوي، كان زي كده بيت كده كبير. هقول لكم البيت كان شبه ايه، كان شبه البيت اللي كان في كليب انا عايش ومش عايش، حاجه في الاجواء دي كده، وكانت الدنيا ضلمه بالليل والشارع فاضي وفي برق ورعد ومطر وهو ماشي حزين لوحده وحاجه في منتهى البؤس يعني، فكانت بتزعلني جدا. في محمد طنطاوي بيقول انا زعلان، وبعدين بعد كده بيقول قلت انك نسيتي الاغنيه يا باشا، ما اقدرش انسى اي حاجه. ايه ده، رامي عليوه بيقول هو ايه اللي ما ينفعش، التعليم الخاص بيجيب فلوس منين يا طنط؟ لا، ولو يعني ده تعليم خاص هو مش بيجيب فلوس ان هي تبتز الطلاب، فاهم قصدي؟ يعني هي بتقبض من المدرسه خلاص الموضوع انتهى، عايزه بقى تطلع السفريه اللي عندها شغل فيها دي الاكوادور، تعمل جمعيه بقى، تتصرف، تاخد قرض، يعني مش مشكله الطلاب خالص ان هم يلموا من بعض عشان تديهم درجات زياده فهي تاخد الفلوس تسافر بالاكوادور، يعني اكيد انت مش بتبرر لها ولا انت ايه يعني؟ اشرح لي اذا فهمت انت معاها ولا معانا. بس يلا عايشه الشاب خالد طلبت على رقم الاس ام اس، واللي نفسه يسمع حاجه تانية نوستالجيا يبعت لي على 92 باين.

طيب رامي عليوة بيقول الأغنية بتاعت سميرة سعيد اسمها تقدر تقولي بنقابل بعض ليه. أوكي أنا ما فهمتش برضو أنت ليه فجأة قلت بنقابل بعض ليه, ما فهمتش السياق. ماشي تعايز الأغنية, حاضر أنا لقيتها عامة. وعايز أقولك أنا ما سمعتش الأغنية دي قبل كده, فأنا مبسوطة قوي أن أنا هسمع أغنية أول مرة أسمعها. في مين تاني؟ عمرو مانشستر بيقول صباح الخير يا سلمى, عايز أسمع أحمد سعد كوتي. صباح الفل يا عمرو, والله نفسي ألعبها لك بس إحنا عاملين النهاردة مود نوستالجيا, فممكن تختار حاجة قديمة شوية لأحمد سعد ونلعبها على طول. في عمر المتمرد ما تغير اسمك يا عمر, خليك عمر عادي, بيقول اللي بتزعل بجد هي أغنية باب عم يبكي. هي حزينة برضو بس أنا بصراحة وأنا مارق مريت بتزعلني أكتر علشان الكليب كمان كان يعني كئيب كده. في رومي بيعليوة ماشي, يعني يا رومي أنت بتتكلم في نقطة تانية خالص, احنا بنتكلم دلوقتي عن المدرسة دي تحديدا اللي بتاعت أمريكا دي, هي دي اللي معصبانة دلوقتي عاملة لنا مشكلة. طيب 92 ما هي رقم الاسم اس الأغنية اللي جاية تقدر تقولي لسميرة سعيد, هنسمعها بعد الأد بريك. وعندنا علاء عبد الخالق داري جهزتها برضو في البلاي ليست, فكده يعني الأغنيتين الجايين هم اللي مطلوبين, بعد كده بقى اللي نفسكم فيها نلعبوا. فالحقوا يلا من دلوقتي ابعتوا اطلبوا الأغاني اللي عايزين تسمعوها على 92 مي.

مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايزة أسلم على العشري بيقول أمي مسافرة MTM. طبعا أمي مسافرة MTM نلعبها جدا جدا. في رامي عليوة بيقول إيه رأيك تقدر تقولي على فكرة عجبتني قوي قوي ولحنها حلوة قوي. بيقول واسمعي حبيته سنين طوال نوال الزغبي وعايز رأيك. حاضر عنيا أنا هدور عليها لو موجودة نلعبها لو مش موجودة هسمعها وأقولك رأيي. في كمان عمر العادي ماشي هو عمر المتمرد سمى نفسه عمر العادي بيقول لي أي خدمة شكرا يا عمر العادي. في ضياء بيقول صباح البهجة والتفاؤل معرفش لعبته عمرو دياب ولا لا لو لسه اديني أغنية راحل 86 لو مفيش عمرو أغنية صبري عليك طول رجاء بالمليح 92. أولا صباح الفل يا ضياء, ثانيا الأغنيتين أحلى من بعض اللي أنت مختارهم ولكن للأسف ما عندناش أغنية راحل لعمرو دياب, ما عندناش أغاني في الثمانينات يعني, فأنا كنت مختارة حاجة لعمرو دياب الصراحة كده كده قلت ما ينفعش نفوت البلاي ليست دي من غير عمرو دياب فكنا نلعبها بعد علاء عبد الخالق. فكده كده هتسمع عمرو دياب وهسمعك أكيد كمان أغنية صبري عليك طول لان انا بحبها قوي قوي قوي. فيلا بينا داري على عبد الخالق وقولوا لي نفسكم تسمعوا ايه تاني قديم على 92 ايه.

طبعا احنا عارفين ان الروبوتس هيبداوا ياخدوا مساحتهم في حاجات كتير وكده، ولكن ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انه في شركه في بريطانيا قررت، شركه اسمها ديليفيرو ديليفيرو يعني ماشي مش ديليفري ديليفيرو، دي بتوصل الاكل وكده، استخدمت روبوتات فيها زي كده يعني سيستم بيشتغل بالاي اي، يقدر ان هو يحدد زي الجي بي اس يعني، بيحدد بقى الاماكن واللوكيشنز وبيقدر ان هو يتحرك لوحده وكده، وبيقول لك ان دي يعني الخطه اللي جايه ان هم عايزين بقى الدليفري عامه يبقى عن طريق روبوتس. الفكره بقى في حاجه انه يعني في بريطانيا الناس ما اشتكتش، هم بدأوا يستخدموا الاوبشن ده في 5 مناطق في بريطانيا والناس مش متضايقة ومش بتشتكي، ولكن بقى لما جربوا يعملوا الموضوع ده في أمريكا الناس اتضايقت جدا واشتكت جدا بسبب انه الروبوتس عملت مشاكل. اولا عملت اصابات للسكان، ان هي كانت ساعات بتخبط في ناس، ثانيا ان هي كسرت محطات باصز وكده وبتعمل زحمة كبيرة جدا على الرصيف، وده خلى السلطات المحلية وقتها ان هم يحظروا الروبوتس دي ان هي تبقى شغالة في شوارع امريكا. ولكن في بريطانيا الناس تمام يعني، ما عرفش هل بقى الروبوتس اللي في بريطانيا مثلا متطورة اكتر شوية او زبطوا فيها المشاكل دي، ولا الناس لسه ما اشتكتش مش عارفة، ولكن يعني متخيلة قوي المشهد اصلا بتاع ان انا مثلا ماشي على رصيف الاقي في روبوت معدي من جنبي راح يوصل الاوردر، فحاجة عبثية جدا. وطبيعي ان هم عشان حاجة لسه في الاول فممكن ما تبقاش متزبطة قوي او فيها طبعا شوية ثغرات، بس اكيد طبعا هيشتغلوا على الثغرات دي ويتطوروها. بس انا مش قادره اتخيل فكره ان احنا نبقى ماشيين في الشوارع وفي روبوتات ماشيه جنبنا رايحه توصل الاوردرات، يعني ده شيء عبثي جدا مش عارفه اتخيله لسه.

رقم اخر 724 بيقول طب لما الروبوتس يبقوا ماشيين في الشارع وروبوت منهم يزنق عليا المفروض ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ انت هتتخانق مع الروبوت مثلا؟ مش عارف. ما معرفش. لا يا عم انت روبوت كبير مش هقدر اتكلم معاك. ما اعرفش يعني مشاهد عبثية جدا الواحد بتخيلها دلوقتي كهزار بس عادي جدا ممكن تبقى جد في يوم من الايام. طيب عايزه كمان اسلم على العشري بيقول فكرتيني بايام قناه دريم 2002 كانت بتجيب اغاني فتره من الساعه 10 لحد 1 الظهر. لا انا اقول لك بقى انا فاكره دريم 1 اللي كان لونها احمر كنت بتفرج عليها الصبح قبل ما انزل المدرسه يعني كنت بصحى البس وبعد افطر وانا مستنيه الباص فكنت بتفرج بقى بيبقى كليبات ورا بعض فكان فيها بقى كل الحاجات اللي احنا بنلعبها دلوقتي دي ففكرتني برضو بنفس الفترة دي. طيب في ناس طالبة اغاني كتير والله يا شباب هحاول على قد ما اقدر ان انا العب الاغاني دي علشان يعني اعتقد ان فيش وقت نلعب كل الحاجات اللذيذة اللي طلبتوها دي بس هقرأ كل الاسماء اساس بتاعتكم بعد ما نسمع الاغنية العظمة اللي بنسمعها دلوقتي دي حبيبي ولا على باله عمرو دياب.

بقول لكم ايه بجد, اغنيه ولا على باله دي هتفضل من اروش خمس اغاني اتعملوا في الوطن العربي بجد, ومش بافور بقى. يلا ها انا اديتها هذا اللقب دلوقتي عشان بجد مهما بيعدي الوقت ومهما بتتعمل اغاني لذيذه وروشه وبتعمل مفيش زي الاغنيه دي بجد عظمه يعني. طيب تعالوا نشوف بقى مين كان نفسه يسمع ايه عشان ممكن تبقى مجرد امنيات يعني, مش هنلحق نلعب كل حاجه. في محمد طنطاوي عايز حاجه لذكرى او مراسيل, او لا ده حد تاني عايز محمد طنطاوي عايز حاجه لذكرى يعني, مش عارفه هلحق ولا لا لان اغاني ذكرى طويله قوي. في محمد كمال بقى هو اللي عايز سمره وبعيون كحيله لعيل حجار او مراسيل لإيهاب توفيق. حاضر هحاول ألعب واحدة منهم لو لحقت. في كمان نجدي بيقول أي حاجة حميد الشاعري أو محمد فؤاد حاضر عناية. في رقم آخره 36 صباحك وردة أول مرة شارك بس بسمعك دايما قلبي عاشقها. راغب علامة صباح الفل, مش عارفة اسمك إيه أو اسمك إيه بس هحاول برضو كل الحاجات دلوقتي, أنا هحاول يعني اختار 2-3 منهم كده يدوب. في رقم آخره 758 عايز بعت لي لإيهاب توفيق. ماشي حاضر لو لحقت برضو. رامي عليوة هحاول. بيسو بقى بتقول صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا ملكة الانرجي, طب اللي اخر 98 يبقى ايه بالظبط؟ انا اتلخبط. بصي هو لحد 98 يعني من 93 ل 98 دول بقى اسمهم دلوقتي زيلينيالز, ولا هم ميلينيالز ولا هم جنزي, فانتي زيلينيال يا بيسو. يلا بينا صبري عليك طول, بحبها قوي قوي قوي. وابعتولي على 92 100 بس ما تطلبوش اغاني, ابعتولي عادي غير طلبات اغاني عشان فيش وقت.

0: سلم شاكر بعد بيقول شكرا جدا على ذوقك الحلقه النهارده واندرفول مع خالص تحياتي. شكرا يا سالم, مبسوطه قوي ان انت مبسوط. في ايه بتقول انا من اول ما سمعتها حاسه ان زيلينيل جايه من زلزال 94. مش عارفه يعني رابطه غريبه شويه. هي زيلينيل المفروض ان هي ما بين, وبعدين ثانيه واحده, زلزال 94 هو يا جماعه الزلزال مش كان 92؟ هو ايه زلزال 94؟ 92 يا آية. انا المشكلة ان انا كنت بتعامل عادي يعني بكمل كلام, وبعدين حسيت لو في حاجة غلط اتقالت. لا هو كان زلزال 92, بس هو الموضوع مش ملوش علاقة بالزلزال, لان اولا هم الزيلينيلز دول من 93 ل 98, دي اول حاجة. تاني حاجة ان كلمة ميلينيل وكلمة جان زي لو خدنا الزي دخلناها مع الميلينيل هيبقوا زيلينيل. فيعني انا فاهم انت عملتي حاجات منتل, بس انت رحتي بعيد. لا تعالي هنا, تعالي معانا هنا. طيب يلا, في اسماس تانية بس انا عايزة الحق العب لكم الاغاني. انا حاسة متوتر فيه ورايا حاجات كتير قوي مش هلحق اخلصها قبل ما امشي, فتعالوا نحاول على قد ما اقدر. يلا
1: انرجي 92.1 المزيكا.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب طبعا انا عايز اسلم على كل الناس اللي طلبت اغاني وما لحقناش نلعبها النهارده, بس للاسف ما فيش وقت وانتوا بداتوا تطلبوا اغاني كتير قوي في اخر الحلقه. بس كده كده انا معاكم بكره بالمناسبه. انا عارفه ان انتوا بكره اجازه, بس انا بكره مش اجازه. فاي حد بقى بكره في اجازته كده نزل يعمل مشاوير, رايح حته, جاي من حته, مسافر, ايا كان, هتلاقوني معاكم بكره عادي جدا في شفت الصبح في ميعادنا من الساعه 10 للساعه 12 الظهر. كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم زي ما انتوا عارفين طبعا من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بس كده بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر, واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي, باي.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق أضاءر.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق أضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي كل يوم من الحد للأربعة، من الساعة 12 للساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في كل تفاصيل الرياضة المصرية والعالمية. بعدها نتكلم في موضوعات كتير جدا، ولكن بعد الأغنية دي.

في البداية لازم كلنا نبارك لمنتخب الشباب، منتخب مصر للشباب اللي قدر امبارح يفوز ببطولة مهمة جدا، بطولة شمال أفريقيا. 5 منتخبات كانوا بيتنافسوا على الصعود لكأس الأمم، منهم 2 بس هيصعدوا، ومين هيفوز بالبطولة؟ 5 منتخبات هم مصر، المغرب، وليبيا، تونس، والجزائر. 5 منتخبات شمال أفريقيا بيتنافسوا على بطولة مهمة جدا في الشباب، دي المرة الرابعة اللي نفوز بيها. فزنا 2006، فزنا 2008، فزنا 2012، والمرة دي المرة الرابعة، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون في انتصارات. بطولة مهمة جدا جدا للجيل ده، جيل ده ما كانش فاز بالبطولة وما كانش صعد لكأس الأمم كان ممكن ينتهي ومش خلاص، هتفقد الجيل. أنا تابعت اللقاءات، عندنا منتخب جيد جدا، عندنا لعيبة واحدة جدا جدا، مدير فني على أعلى مستوى، نتمنى ليها التوفيق. كابتن وائل رياض شيتس، معاه كابتن أحمد رؤوف، أسماء كلها محترمة، قدموا اللي عليهم وزيادة. يمكن بعد الخسارة اللي حصلت أمام المغرب في الجولة اللي قبل الأخيرة، ناس تخضت تخسر المغرب 2-0 على أرضك، فكانت أزمة. ولكن اللقاء الأخير، نكسب أو نتعادل نصعد رسميا كتاني، ولكن جت المفاجأة، المفاجأة كانت أكثر فرحة. منتخب ليبيا خسر، منتخب ليبيا آسف كسب 3-2، ومنتخب مصر كسب، فالمغرب خسر من ليبيا وإحنا كسبنا، فبقينا إحنا في المركز الأول، وبتكسب البطولة على أرضك وبتصعد لكأس الأمم. نتمنى الاستعداد لكأس الأمم يكون أفضل من كأس الأمم، نقدر نفوز ونصعد لكأس العالم، من الأربعة اللي في مربع الذهبي في كأس الأمم بيضمنوا الصعود رسميا لكأس العالم للشباب. كل التوفيق لمنتخب مصر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

خلينا نروح بقى للأندية وتحديدا يعني الأزمة اللي أثيرت فيما يخص حسام عبد المجيد ومستحقاته والنادي الزمالك. أخو حسام عبد المجيد مصمم يعمل أزمة بينه وبين جمهور الزمالك. أنا مش عارف ليه من أول ما حسام سافر وطلع لودو جارتس وأصل حسام في تفاوض مع الأهلي, أصل حسام ممكن يرجع, أصل البيراميدز مش عارف إيه, أصل الأمور دي انتهت أو هديت أول ما حسام رجع تاني قال لك ده إحنا نهاضي الزمالك عشان حسام ليه مستحقات. يا جماعة في إيه؟ طب سألت أنا المسؤولين في نادي الزمالك عن المستحقات وإيه الموضوع وإيه الظروف وإيه التفاصيل, اتقال لي بالنص كده إن اللاعب كان ليه مبلغ أخد جزء كبير منه, كان ليه 5 مليون أخدهم على أجزاء ومتبقي 700 ألف, متبقي 700 ألف في خصومات فيما يخص لوائح نادي الزمالك, فتبقى من 700 رقم قليل. الرقم ده الزمالك تواصل مع اللاعب وقال له هندولك في وقت من الأوقات, واللاعب قال تمام. فليه أخوه يظهر دلوقتي يفتح التفاصيل تاني, يفتح موضوع تاني وهشتكي الزمالك؟ يعني انت شايف ان انت تشتكي الزمالك ده صح؟ وانا بطالب بحقي وعايز حقي, يعني انا بقول لك الرقم اقل من تقريبا 500-400 ألف جنيه. الزمالك قال لك تمام انا هديهم لك, حسام ابن من ابناء الزمالك, لاعب من لعبت زمالك الشباب اللي صعدوا من قطاعات الناشئين, والزمالك ليه عليه فضل كبير. انا بقولش للاعب يسيب حقه, بس مش كل الضجة دي على الرقم الصغير ده, فدي برضو اخوه لازم بس يهدى شوية عشان هو كده بيقلب الناس على اخوه, يكره الجمهور في اخوه.

خليني أقول لحضراتكم أن نادي الزمالك أبلغ الاتحاد ورابطة الأندية أن كابتن عتمان جمال بيمر بوعكة صحية، أتمنى ليه طبعا ألف سلامة، واللي هيقود لقاء الزمالك وزد كابتن إبراهيم صلاح بدلا منه، ونتمنى السلامة لكابتن معتمد جمال بإذن الله. طبعا النهاردة في لقاءات في كاس عاصمة مصر هنتكلم فيها بالتفاصيل واحدة واحدة كده طبعا دخلنا في البطولة. النهاردة في بيراميدز والقناة الساعة 5، في بترول أسيوط والأهلي الساعة 5، الزمالك وزد الساعة 8، سيراميكا وكليوباترا هيكون الساعة 8. دي اللقاءات اللي موجودة. طبعا البطولة عبارة عن 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 5 فرق. المجموعة الأولى طلائع الجيش واتحاد السكندري، زمالك، دجلة وزد. المجموعة الثانية سموحة، القناة، بيراميدز، البنك ومودرن. المجموعة الثالثة الأهلي، مقاولين، جونة، بترول أسيوط، نادي الشرقية، أمبي. المجموعة الرابعة والأخيرة أبو قير الأسمدة، غزل المحلة، المصري، سيراميكا ومنتخب السويس بتروجيت. نتمنى تكون بطولة قوية كعادة السنوات الأخيرة.

خليني أروح للنادي الأهلي وبعض أخبار النادي الأهلي والإصابات في النادي الأهلي. ياسر إبراهيم بنسبة كبيرة هيكون خارج القائمة. ياسر لسه يعني في مرحلة التأهيل ولسه ما دخلش في تدريبات الجماعية. خلاص احنا النهاردة بنتكلم 7 أكتوبر، فضل 4-5 أيام على الماتش، فهل هيلحق ياسر؟ بنسبة كبيرة مش هيلحق، ولو لحق ممكن يكون على الدكة مع إصابة الجزار. بنسبة كبيرة هيكون قلبي دفاع النادي الأهلي في ماتش القمة. هيكون بنسبة كبيرة هادي رياض وياسين مرعي، دول الراجل شافهم وجربهم. أشرف داري لسه مش مقتنع بيه 100%. هاني هيكون موجود، وبنسبة كبيرة كريم فؤاد هيكون باك ليفت النادي الأهلي في اللقاء، وشوبير هو حارس المرمى. طب ده بس اللي في النادي الأهلي؟ لا، ده أنا لسه هتكلم معاك على نقطتين تانيين في النادي الأهلي، ولكن بعد الأغنية دي.

نادي الأهلي عنده بعض التفاصيل. محمد هاني وياسر إبراهيم لسه في مشاكل في عقودهم. ياسر كان جاله عرض من الدوري الليبي، وأيضا محمد هاني جاله عرض من الدوري الليبي. ده آخر كلام، هل هيرحلوا ولا أي الأهلي هوافق على طلباتهم في النهاية؟ طب مين كمان؟ بن شرقي. بن شرقي بالنسبة كبيرة هيكون خارج النادي الأهلي، وده آخر موسم ليه. النادي الأهلي عاوزه يخفض راتبه من 1,400,000 دولار إلى 1,100,000 أو إلى 1,000,000. بنسبة كبيرة بن شرقي مش هوافق على ده. مين البديل؟ الأهلي حاطط عينه على إبراهيم عادل يرجع للدوري المصري. لمعلوماتي إن إبراهيم عادل عاوز يكمل الاحتراف. هل هيغير كلامه ده؟ هل هيبقى عنده أفضلية يفضل مكمل، ولا عايز يرجع لمصر؟ أنا أتوقع هيبقى عايز يكمل شوية، ولكن كل حاجة بتتغير من الثانية للتانية. ما تضمنش اللاعب بيفكر فيه.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

خلينا نروح كده لمجموعة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. كان بيتلعب لقاء امبارح بين أنجولا وملاوي. اللقاء انتهى بنتيجة 3-1 لأنجولا. كده ترتيب مجموعتنا: مصر في المركز الأول 4 نقاط، المركز الثاني أنجولا 4 نقاط بس احنا عندنا فارق أهداف، المركز الثالث ملاوي 3 نقاط، المركز الرابع جنوب السودان بلا نقاط تماما. على ذكر بقى الكلام على المنتخبات، فخلونا كده نبارك للمنتخب السعودي الفوز ببطولة خليجي 27. السعودية فازت على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء. مليون مبروك للسعودية، مليون مبروك لشعب السعودية. بطولة هم مركزين عليها من البداية، ده اللقب الرابع في تاريخ السعودية. همام الهمامي جاب جون في الدقيقة 11، ثم فارس البريكان جاب جون تاني في الدقيقة 13. مبروك للشعب السعودي، بطولة مهمة أكيد وفرحة كبيرة جدا في الشوارع السعودية من امبارح.

0: ما عم عيالي انتو بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير. حلقة جاية كتير في الثمانيات كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 لساعة 1. سلام.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: مزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. جديد هشام عباس على انرجي. كل الستات

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل عليك يا استاذ وائل.
2: استاذه منى منورانا النهارده
3: بنورك.
2: برنامج طالب ايه برنامج. كل ما يخص الجنزي والجن الفا وحتى الميلينيالز برضو اللي
3: إيه
2: لان هم امهات وابهات.
3: انت
2: عندهم
3: انا متعودة عليك وانت بتقول يعني جن زي جن الفا وقريبا الجن بيتا.
2: بالظبط صح.
3: بس انت قررت ان انت تشمل الجنريشنز كلها
2: لانه احنا مكان بيشمل كل الناس.
3: I like it.
2: كل واحد هياخد خرطة من التورتة.
3: ايه اوكي I like it.
2: يس
3: تمام. استمر.
2: كل اللي بيسمعوني وليه قلت كده علشان هنتكلم على ريادة الاعمال وهنتكلم على ازاي تبقى out of the box وده يخص مش بس الالفا
3: يخص
2: كمان كله جان اكس
3: بالضبط. فاحنا النهارده هنفتح الملف ده اللي هو ملف رياده الاعمال. هنسال بقى اسئله لها علاقه بامتى تبدا مشروعك وهل لازم بقى تستنى لما تتخرج وازاي تتعامل مع الفشل وتحول فكرتك لحاجه حقيقيه في السوق.
2: ضيفنا النهارده الدكتور عمرو العوامري استاذ مشارك بكليه الهندسه جامعه بنها ومتخصص في رياده الاعمال والتكنولوجيا وانترنت الاشياء. ازيك يا دكتور؟
4: الحمد لله.
2: يعني انترنت الاشياء
4: ببساطة شديدة هي ان انت تراقب كل حاجة حواليك وتقدر تتحكم فيها عن بعد.
2: ده الانترنت الاشياء. اول مرة اسمع المصطلح ده اصلا.
3: يعني انترنت الاشياء ممكن يبقى زي السمارت اللي هي اللمبة السمارت اللي بتبقى كونكتد على التليفون وبشغل يعني.
4: بالظبط هو ده فعلا. هو ده احنا بنعمل كده.
3: تحفة. طيب
2: هل حضرتك شايف انه في سن معين زي ما احنا كنا بنتخانق انا دلوقتي انا ومنى سن معين لريادة الاعمال ان انا ابقى فريش وجديد بس انا مثلا هقول مش عايز اكبرني قوي يعني بس مثلا مواليد 80 مثلا.
4: لاحظت ان كلامك جارح.
2: ليه؟ انا 83 على فكرة.
4: يعني ما انا قبل كده فيعني
2: اوكي.
4: لا ما فيش سن ولا حاجة يعني. ينفع اي وقت. احنا عندنا كنتاكي بدأ بعد 60.
2: صح.
3: حلو النموذج ده.
2: ايوه صح.
4: ما فيش سن. انت طالما عندك فكرة وعايز تعمل اعمل.
2: يعني في اي وقت يعني حتى الطلاب اللي بيسمعونا دلوقتي مش لازم يستنوا لغاية ما يتخرجوا عشان يعملوا مشروع. ممكن دلوقتي طبعا في ناس هتقول لك يا وائل انت عايش فين ما في ناس بتعمل مشاريع وهي في الجامعة بس بقول هل ده انوميلي يعني هل ده حاجة برر الصندوق قوي ولا عادي ان انا وانا في الجامعة ابدأ مشروع ويبقى ناجح
4: لا انت ينفع تبدأ في اي وقت كلمة حرفيا في اي وقت يعني اي وقت يعني لو انت في ابتدائي عايز تعمل حاجة. انا عندي ابني كان عنده فكرة كده صغيرة انا عايز يعمل تحت البيت ترابيزة كده ويعمله بقى زي نشاط هو في البيت مع مامته واخته.
3: اوكي.
4: يعني هو يعني يعملوا له سندوتشات وهو يقعد تحت ويبيعها.
2: انا كنت بعمل كده وانا صغير.
3: بيزنس تفكير بيزنساوي.
4: ايوه هو ده.
3: هنعمل ايه طيب؟
2: طب انا دلوقتي واحد في الجامعة حلو وعندي مشروع او عندي فكرة مشروع اول خطوة مش يعملها اول خطوة تنصحه يعملها ايه؟
4: بص انا هقول لك على حاجة انا بالنسبة لي لو انت عايز تعمل اي حاجة انا بقول بس يعني عارف الناس اللي هي لما تحب تعمل اي حاجة في الرياضية بيقول له روح الجيم اعمل عضلات صح؟
2: صح.
4: انا عايزك تعمل عضلات. عضلات دي يعني يبقى عندك مهارة يبقى في مهارة ما انت شاطر فيه وبعدين نتكلم. انما لو انت مش شاطر تخيل بقى معايا واحد قرر انه يلعب كورة وهو اصلا ما بيعرفش يجري خطوتين.
2: لا طبعا لازم يدي كونديشن الاول
4: يعني على الاقل كده نعرف نجري شويه نعرف نعمل حاجه يعني يبقى انا طالب بس حاجه صغيره ان انا قبل ما انزل الملعب اكون مسخن. مسخن دي عامل لي شويه عضلات
2: احماء
4: في شويه نفس علشان احنا داخلين على حاجه يعني.
3: صح. يعني ما ينفعش حد كده طالب يطلع يعني قرر يصحى من النوم انا عايز اعمل مشروع مش مهم بقى المشروع ايه مش مهم انا بعرف اعمل ايه مش يعني لازم يبقى في مهاره معينه قبل ما نبتدي نفكر اصلا في المشروع
4: قبل ما نفكر في اي حاجه.
3: اوكي.
2: بس ممكن طالب مثلا يكون نايف كده وساذج شويه ويروح قايل فكرته اللي ما حصلتش وتتسرق منه هو لسه صغير وغير ناضج فبرضو كمان الثقة صح، يثق في مين يعني يعمل يعني.
3: ما هو هنا بقى أنا عندي إشاعة نحب أحب الدكتور يصحح لنا.
2: تفضلي.
3: الإشاعة هي إنه الأفضل إن أنا أستنى لحد ما أتخرج من الجامعة عشان أبتدي المشروع بتاعي، هل ده كلام صحيح ولا كلام خاطئ؟
4: حتة أستنى دي فيها كلام. أنا تاني أنا عندي مشكلة مع العضلات اللي أنا قلتها الأولانية. يعني طب نفترض واحد شاطر وهو بيربي في عضلاته من هو لسه صغير في إعدادي وثانوي وعمال بيذاكر وبيروح حاجاته، وأنا شفت ده بنفسي. يعني أنا كان معايا ناس شغالين معايا، كنت أنا مسؤول عن نشاط طلابي اسمه IEEE في الجامعة، في بنوتة كانت معايا من وهي في تالتة إعدادي وشغالة معايا، كنت تشوفيها كمية الانرجي اللي هي بتشتغل فيها جامدة جدا. حاليا هي لسه في الجامعة وشغالة وبتكسب رقم محترم، ربنا يبارك لها، دي حاجة كويسة جدا. وبتفكر في ستارت اب بتاعتها وبتعمل، هي بدأت على نفسها من امتى؟ من بدري. طيب انا بقى حتة انا ما ممكن ابقى انا في جامعة وخلصت جامعة وما عملتش اي حاجة، هل بقى انا مؤهل ان انا اعمل حاجة؟ لا. يبقى انا بدأت امتى؟ اعد من نفسي عشان اكبر.
2: طب دكتور مش ساعات الفكرة اللي عاملة جاب كبيرة جدا هي دي اللي كل اللي احنا طالبينه؟
4: اوبا انت كده بت
2: ايه؟
4: اولا انا ليا رأي شخصي،
2: مش دي العضلة الكبيرة؟
4: لا لا لا لا.
2: finding a gap finding a need.
4: لا لا لا
2: لا
4: لا.
2: امال
4: هقول لك انا على حاجة.
3: ثم تنهد وقال
4: انا تعبت بس يا جماعة الموضوع يعني ها مضطر هنا ان انا اقول لحضراتكم حقيقة مزعجة جدا.
2: مش قصدي والله بسأل سؤال.
4: نعم انا هقول لك انا الفكرة ما تسواش تمن الورق اللي كتبت عليه. اي فكرة في الدنيا اي فكرة في الدنيا ما تسواش اي حاجة. يا جماعة احنا لما بنيجي نتكلم على حاجة السر مش في الفكرة، السر دايما في طريقة تنفيذ الفكرة. مش الفكرة نفسها، الفكرة نفسها يعني انا لما اجي اقول انا عايز اعمل مطعم
3: مليون حد عمل مطعم عمل
4: ها وبعدين انت هتعمل ايه بقى؟ ليه انت بقى هتعمل ايه مختلف عشان تعالى نتكلم صح؟ فهي طريقة التنفيذ مش الفكرة نفسها. في قصة كده ممكن تكون نظرية صحيحة او خاطئة انا ما اعرفش، بس انا جربتها في كام حاجة وطلع صح. بيقولوا ان لو انت بتفكر فكرة دلوقتي في تقريبا 6 على مستوى العالم دلوقتي بيفكروا في نفس الفكرة.
2: لا. حتى لو كانت براند أي نيو
4: اي حاجة،
3: بس حد واحد بس هو اللي هينفذ.
4: انا كنت بدرب مجموعة من دكاترة وكنت مقسمهم مجموعات وقلت لهم يشتغلوا على افكار وكل واحد طلع الفكرة بتاعته اللي هو عايزها. انا صدفة لقيت مجموعتين بيعملوا نفس الفكرة بالظبط، هي يمكن التفاصيل اللي جوه مختلفة شوية ولكن الايديا اللي هي من بره واحد، وكل واحد انا بقى ايه هو بيحاول يخبي علشان ايه زي ما انت بتقول كده بقى ايه
3: محدش
4: يسرق الفكرة بتاعتي محدش يعمل مش عارف ايه.
3: بس ده اصلا معلش هسأل، هو دول كانوا يعني كام مجموعة اصلا عشان يبقى ال
4: 7-8 مجموعات؟
3: ده في 7-8 مجموعات الفكرة اتنين كررت مرتين، ما بالك بقى في يعني العالم كله. أيوة.
4: لو احنا بنتكلم بقى في كم مليار اللي حلتنا اللي عندنا دلوقتي.
3: لا طبعا ده
4: الفكرة اكيد ما اتكرر.
2: على فكرة والله العظيم يا دكتور مع انه ده تشبيه يعني، بس انا النهاردة الصبح حرفيا كنت بفكر، انا بحب افلام الرعب جدا وفي اكتوبر الافلام الرعب كلها بتطلع. ففي 3 افلام طالعين بنفس الفكرة انه الام
3: 3 بس
2: الام فيها حاجة غلط. ان متغيرة او مش عارف مين، فقعدت اقول هو ليه، وبعدين جنبالي قال هو ليه كل فترة بيجي أفلام بيعملوا نفس الفكرة 4-5 وبتحس انه it's like a wave.
3: طب انا هقولك على حاجة
4: عشان التنفيذ
3: بالضبط.
4: انت لما بتيجي تتفرج على 3 أفلام الرعب دول انت هتلاقيهم مختلفين. مختلفين في ايه؟ في التفاصيل. عارف ان في مثل انجليزي بيقولك الشيطان يكمن في ايه؟
2: in the details.
3: لا ما احنا لو هنعمل بقى التشبيه ده، المزيكا فيها 12 نوتة بس، وكل الاغاني يعني لازم يبقى فيها بروجريشن معين. الاختلاف هنا ما بيبقاش ان هما بيستخدموا نوت ما حصلتش، هو التنفيذ والترتيب زي ما حضرتك قلت بالظبط.
4: بالظبط.
2: يعني هي الفكره انه مين اللي ياخد اكشن ويبقى كونسيستنت ويؤمن بفكرته ويكون محضر نفسه، وكمان ممكن في سكيل مش عنده يدور على حد عنده السكيل دي يعمل معاه تيم، يعني حد يكون سافي زي ما بيقولوا. صح
4: ولا مش هقول لك على حاجه؟ لا هو في اولا انا لا يمكن باي حال من الاحوال هقدر املك كل المهارات.
2: مستحيل.
4: ده مستحيل. احنا مختلفين وكل واحد فينا بيعرف يعمل حاجه وما في حاجه تانية ما بيعرفهاش. صح
2: صح.
4: فانا ادور على اللي يكملني علشان نعرف نعمل اللي احنا عاوزينه. يعني انا بيبقى عندي رؤيه ان في حاجه معينه عايز اعملها دلوقتي, فاحنا انا بعرف جزء من الموضوع, ادور على الجزء التاني اللي ناقصني وهو ده اللي يبدا يبقى ايه شريكي. انما ان انا, وعلى فكره انا بقول ان الشريك في الشغل ده اهم من الشريك في الجواز. يعني انت لو بتدور على واحده عشان تتجوزها ده ممكن يكون ليه
3: اهم من شريك الحياه.
4: عايز اقول لك حقيقه, لان بتبقى مرار
3: طبعا.
4: انت دخلتي في شراكه وعملت شركه مع فلان, وبعد ما عملتي الشركه اصله ما عملش اللي هو مطلوب منه, هنفض الشركه ازاي؟
3: لا ولا وحضرتك بتتكلم في الكبير, احنا يعني في الصغير وفي الافري
4: داي هيتخانقوا مع بعض
3: بقى. الحساسيات بقى من هنا لبعد بكره.
2: طيب انا عارف ده اوف توبيك, بس هل نشارك اصدقائنا
3: مثلا
2: ولا بقى زي ما المثل بيقول هو اللي انا مش يعني فاكره؟
3: لا يعني لا تماما تماما تماما, ولا في شروط مثلا ممكن تبقى موجوده
2: بصراحه؟
4: بص اقول لك على حاجه, هو احنا مبدئيا, هو انا بعلم دايما الشباب ان مفيش حاجه اسمها صح مطلق او خطا مطلق. يعني الكلمه دي مش موجوده في الدنيا. طيب الاصل ايه؟ احنا لما بنيجي اخوات وعايزين نخش شراكه مع بعض, للاسف الشديد العشم بيبقى قاتل بعضه. فما بنكتبش او ما بنقولش تفاصيل ايه اللي هيحصل بينا. انت مسؤول عن كذا وانا مسؤول عن كذا, في حاله حصل مشكله هنعمل ايه, طب لو في حاله مثلا خسرنا هيحصل ايه, طب لو كسبنا هيحصل ايه, لو عوزنا ابيع واخرج ايه اللي هيحصل. احنا مشكلتنا دايما بتيجي في ايه, ان احنا ما بنبقاش محددين الدنيا هتمشي ازاي.
2: صح.
4: وبنسيبها ان ايه, اصل العشم ما احنا صحاب او اخوات,
2: وبتنتهي بجمله واحده, قول اللي اكل الحرام يخاف. هنرجع تاني ونتكلم عن رياده الاعمال والمشاريع وايه الاسئله اللي عندكم. 92 100 رقم الاس ام اس. خلي بالكم عندنا النهارده يعني جوهره, فانتهزوا الفرصه.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
3: مع أصداء حرب 6 أكتوبر وذكراها 53 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رقم كبير، 25.6 مليار جنيه استثمارات في مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي بسيناء ومدن القناة. والسؤال هنا، إيه علاقة الجامعة بمعركة التنمية في سيناء؟ العلاقة أكبر من مجرد مباني جامعية، لأن الفكرة ببساطة أن التنمية محتاجة إنسان متعلم ومهارات جديدة وبحث علمي يشتغل على احتياجات المكان. وعشان كده الاستثمارات دي بتشمل إنشاء وتطوير جامعات وكليات وبرامج دراسية جديدة، إلى جانب المعامل وورش التدريب بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتنمية في المنطقة. ومن أبرز المشروعات جامعة العريش وجامعة الملك سليمان الدولية بفروعها في الطور وراس سدر وشرم الشيخ، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء فرع الجامعة السويس في أبورديس بجنوب سيناء. الهدف مش بس إتاحة التعليم الجامعي، لكن كمان إعداد كوادر مؤهلة ودعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وتقديم خدمات صحية ومجتمعية. فإيه بقى اللي بيتقال على فكرة المشاريع اللي هتطلع من الريجن ده؟
4: حلو قوي. وبسيرة المشاريع وبنتكلم عن ريادة الأعمال، لسه معانا ضيفنا النهاردة الدكتور عمرو العوامري، أستاذ مشارك بكلية الهندسة جامعة بنا، متخصص في ريادة الأعمال والتكنولوجي وإنترنت الأشياء، وكمان رئيس تنفيذي لأريا فنتشرز وسنابيل R&D، وخبرة أكثر من 24 سنة في الهندسة والبحث العلمي وتطوير الشركات الناشئة. دكتور، نرحب بحضرتك من جديد. والسؤال هو، أنا دلوقتي بسمع وسامع كلام حلو قوي قوي قوي، هل من العضلات اللي مفروض أخش بيها وعملها إن أنا أفنشر وأخد دور في شركة معينة، أو أبقى عندي خبرة من شركة أنا شغال فيها كإمبلوي عادي، أو ولا لازم أبدأ اللي هو إن أنا في الجامعة مش مهم دلوقتي، أنا خلاص دلوقتي اشتغلت زي اللي كانت في إعدادي واشتغلت على نفسها ولا آخره؟ هل الناس اللي بيشتغلوا في الشركات الكوربريت أو الشركات إن جنرال دي حاجة من العضلات اللي حاجة تقصد عليها؟
5: يعني أي عضلات هي عضلات ده من الآخر، بمعنى دلوقتي لو احنا اشتغلت في شركة طب ما ده هيطور منك، على الأقل لو انت اشتغلت في شركة هتبقى شايف حواليك الشركة بتشتغل ازاي. يعني لما بنعمل في سيستم، في ميتينج روم، في ايجار كهرباء ميه مش عارف، في اوفيس بوي بيبقى موجود، في حد بتاع اتش ار، في عقد مضيت عليه، في لما تيجي تعوز تقدم اجازه بتقدم اجازه مش عارف اعمل ازاي، لما بتعمل بصمه whatever. نظام الشركة هو في النهاية بيوريك هي الشركة أصلا شغالة إزاي. فهنا أنا عايز أقول حتى لو أنت ما اشتغلتش يعني في شركة، اتدرب في شركة. روح انترن، يعني انت لو انت طالب ما تروح انترن في شركة، يعني اللي هو تدريب. الصيف بتاعك ده انت بتعمل فيه ايه؟ هو كله
4: لعب
5: وتصيف ولعب. انا مش معترض طبعا. والله بس يعني خلي جزء كده بس، خلي طيب يعني حتة.
3: بس لو فكرة الانترنشيب مش متاحة لأي سبب من الأسباب، هل حضرتك بترشح انه حد مثلا عايز يبتدي مشروع ان هو بالتزامن مع ده يمشي في خط الـ يعني الامبلويمنت العادي، ان هو يروح يقدم ويعمل انترفيوهات ويشتغل طبعا. عادي ويعمل على جنب موضوع الشركة بتاعته، ولا ان هو يتفرغ بقى للمشروع بتاعه؟
5: بص يقول لك الحاجة، احنا يعني لو واحد نفسيا مش مؤهل ان هو ينط النطة بتاعت انه يعمل شركته من دلوقتي، قولا واحدا لازم يروح يعمل، لازم يروح يشتغل في شركات. وده مش عيب، بالعكس انا عايز اقول لك ان في ناس بتشتغل في شركات، وفي مصطلح احنا بنقول عليه انتربرينور مش انتربرينور، في ايه كده مختلف. انتربرينور ده عباره عن ايه؟ ده ريادي الاعمال جوه الشركه، هو موظف ولكن بيفكر بعقليه رياديه. الراجل ده لما بيجي له مشكله في الشغل اللي عنده ما بيدورش على الحلول العاديه، هو بيحاول يلاقي حل ابتكاري، حل جديد بيساعد نفسه وزمايله.
4: هل ده
5: مطلوب جوه شركات اكتر من اي حد؟
4: الشخص ده بيكون ملم بحاجات كتيرة جدا في الشركة صح؟
5: مش شرط، على حسب.
4: يعني والدي الله يرحمه قال لي لما تكون في شغل خليك كيوريوس، يعني مش لازم تروح تسأل الديبارتمنت دي بتعمل ايه، بس خد لك فكرة، حاول انك تعرف حاجات كتير عن البتاع، وخليك انت في البتاع اللي بتعملها قوي قوي قوي، بس حاول تبقى كيوريوس في الشغل.
5: عارف بيقول لك ايه؟ بيقول لك اعرف حاجة عن كل حاجة.
3: انا كنت لسه شايفة
5: كل حاجة
4: من كل فيلم حاجة. اغنية
5: بس بص، هو المثل بيتقال كده، اعرف حاجة عن كل حاجة
4: صح،
5: بس اعرف كل حاجة عن حاجة. يعني لازم صح. في حاجة تبقى انت مميز فيه،
3: بالذات على فكرة في ريادة الاعمال. كنت لسه يعني الجملة دي لسه سمعيها مبارح. كنت بتفرج على كليب من احدى البرامج، حد عنده نوليدج يعني مشروع ملوش اي علاقة بالشغل اللي هو بيعمله، كان حاجة اللي هو برنامج استثماري، فكان التوب كومنت او الناس عمالة تقول يا جماعة شوفوا ذكاء وشوفوا مش عارفة ايه، ده هو بجد يعني اهميته ان هو عارف حاجة عن كل حاجة.
5: طب انا هقول لك على حاجة عشان مثل شخصي. انا فتره من فتراتي كنت ماسك حاضنه اعمال في مجال التكنولوجيا الحيويه. لم انا دكتور هندسه اتصالات، ماليش اي علاقه اصلا بتكنولوجيا الحيويه. طبعا لما جينا بيقبلوا مين مدير الحاضنه، عملوا انترفيو وناس قدمت وحاجات زي كده، فانا رحت كان في 9 بني ادمين غيري مقدمين، كلهم استاذ دكتور تكنولوجيا حيوية،
4: تكنولوجي بايو.
5: وانا بقى ايه، انت عارفين مثلا، عارف اللي هو في زكي شان لما كان واقفين كلهم عضلات كده وانا واقف بالنص، اللي هو ايش حاسس يعني، طب انا ايه اللي جابني هنا يا جماعة؟ بعدين لما جيت اشتغلت في الموضوع، انا يعني انا بقيت استعين بخبرة ليهم علاقة بالمجال. انا قدرت الموضوع من وجهة نظر البيزنس، وبقيت اتعلم، ولما اجي اتكلم انا بتكلم عندي شويه معلومات سمعتها من الناس. انا يا جماعه دكتور اتصالات، وحتى انا كل شويه بروح ايه اقول للناس يا جماعه ده مش تخصصي، انا ماليش فيه، بس عرفت اتعلمت. هل انا متخصص في ده؟ لا.
3: بس مش لازم تكون
4: بس متخصص. بس اي كان سبوت لما حد عارف. يكون عارف وبيعمل شغله كويس، اي كان
5: عشان قريت. عشان انا قريت. يعني عارف ايه، زي ما بقول لك كده، اعرف اللي يمشيك. انا مش طالب منك ان انت تعرف كل حاجه، ما انا يعني انا
3: او على الاقل تعرف، يعني لو احنا بنتكلم بقى في مجال رياده الاعمال، اعرف اللي يخليك عارف اللي قدامك ده بيضحك عليك ولا لا.
5: طبيعي. يعني انا مثلا لو انا جايب معايا شركة وجايب كوفاوندر وهو بيقول لي انا اجمد واحد بيعمل الحاجه الفلانيه ومنيمني وهو خلاص، طب انا
3: لانه على فكره اسهل حاجه، ومش قصدي ان انا يعني اقول حاجه وحشه عن اي حد، بس اسهل حاجه في الدنيا انه حد يبقى معاه فلوس وعايز يستثمر واللي قدامه يقعد يقول له في كلام هو مش فاهمه عشان ياخد يعني عشان
4: هو في مثل بيقولك الكلام معلوش جمرك
3: بالظبط
4: الجمرك على
5: زي ما الافكار مش
3: ما تسواش الورق اللي مكتوب عليها.
4: طيب دكتور دلوقتي بنتكلم على الكوربريت لايف وناس كثيره قوي سمعانا دلوقتي راجعه طالعه خارجه من الشغل بدري اللي رايحه مشوار في ناس كتير يقول لك هموت واسيب الشغل وتفرغ للشركه اللي انا عايز اعملها وهو الاخره
3: اول احلامي عامه يعني
4: بنلاقي اتنين ناس بيسيبوا الشغل ويقول لك خلاص انا هعمل المشروع بتاعي تلاقي نجاح نجاح نجاح وحد يعمل نفس الموضوع بس يفشل فهنا هي ريسكت وهي جيند والتاني هي ريسكت وخسر كل حاجه ايه الفرق ما بين الاثنين دول ايه اللي ممكن يكون هايبوثيتيكلي طبعا ما عندناش كيس ستادي في الاثنين
3: لا قلنا ان هم مشينا يعني بنفس الخطوات
4: هايبوثيتيكلي ده عمل غلط ايه وده عمل صح ايه.
5: طيب بص هقول لك على حاجه هي الفكره كلها ان الراجل اللي خد القرار ده وقطع بطاقته زي ما بيقولوا قام طالع جري وعمل شركته ونجح انا واثق 100% ان هو مش دي البدايه البدايه كانت قبل كده بثلاث محطات بس انت لما شفتهاش يعني انا دايما بقول اللي هو الراجل اللي في كوربريت لايف دوت وعايز يطلع يعمل حاجه دايما بيعمل حاجه بارلل يعني بيعمل حاجه على جنب كده ويبدا يكبر فيها واحده واحده لحد ما يلاقي ان هو مش قادر
3: يوفق
5: بين الاثنين وحاسس ان اللي هو بيعمله على جنب ده بيكبر منه ومحتاج انه يتفرغ له مفيش حد بيبقى عنده الفكره او هو قاعد ما بيعملش حاجه
3: ومره
5: واحده ولا انا هسيب لا ده غالبا غلط وما بيحصلش اللي بيحصل هو ان انا ماشي على جنب الاول وبعمل حاجات ومره واحده انا بحس ان انا في
3: بوتنشل
5: ان انا اعمل حاجه فبقرر وفي نصيحه بس صغيره بيقولوها في الناس بتوع الكوربريت بالذات بس اشتغلت الاثنين فانا مشيت هنا ومشيت هنا في الكوربريت لما تعوز تنقل امن نفسك بست شهور مرتب حافظ كده على جنب حوش اللي يمشيك ست شهور رقم ما بين ست شهور وسنه
4: بيرسونالي يمشيني بيرسونالي ولا يمشي بيرسونالي مشروع
5: لا بيرسونالي. لا بيرسونالي ما انت كده يمشي مشروعك
4: وهويتك
5: وهويتك ولو متجوز يبقى ولادك ومدارسك يعني في ست شهور دول على جنب عشان انت هتنط
3: انت وانت مش عارف الا يعني لو في حاجه هتلحقك على طول ولا لا
5: لو حصل يبقى انت مأمن نفسك على الاقل فهو بيقول لك دايما تحط ريزيرف عندك رقم كده ما بين ست شهور لسنه على جنب واتكل على الله لو انت شايف بوتنشل ما انت مش بقولك اتكل على الله وخلاص
3: يعني هي دي بقى الفكره ان احنا
4: راح ابيع الهوا
5: لا انا عايز اجري يعني
4: فانا بنقول ريكاب حد اصلا لو بيعمل كده دي مش اول خطوه هو اوريدي مستعد وعارف انه عمل كذا خطوه انت عارف ودلوقتي يقدر يقف على رجليه
3: في مؤشرات للنجاح
4: ولانه بيرسونلي هو كمان في الناحيه الشخصيه مأمن نفسه علشان برضو في حاجه اسمها الواقع قدامه انه محتاج ياكل مام
5: لازم
4: ايوه
5: لا يعني في ناس علينا قصات يا ابني
3: طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في ايه الاسباب اللي هي النجاح let's say يعني خلينا نفترض مع بعض انه حصل اللي الواحد مرعوب منه وفشل
5: يا خبر
3: مش
5: عارف اعمل ايه
3: ليه الفشل بيكون تجربه مهمه يعني مهمه
5: انا بس ما انا ليه عملت الرياكشن الغريب ده
3: تاني ثم تنهد وقال
5: على فكره الاصل في الدنيا الفشل
3: يبقى الكلام بقى اللي ايه هيتفلسف بقى
5: مش هتفلسف انا هقول كلام حقيقي طيب دلوقتي انا يعني ايه لما اجي اقول اي حيوان من مثلا هو بيقولوا الاسد مثلا بينجح في 25% فقط من محاولات الصيد بتاعته
4: صح
5: بلاش الاسد عشان ده مش
4: الفهد
5: لا لا لا لا انتوا عارفين اللي هو البذور عشان تتلقح بيبقى فيه لقاح كتير قوي علشان واحده تخيلوا معايا
4: نحله بس
5: يعني واحده هي دي اللي هتلقح الشجرة
4: اللي جاية
5: بيطلع منها كام؟ كام مليون؟
3: كتير
5: ملايين أرقام كبيرة جدا عشان واحدة يبقى الأصل إن احنا ننجح ولا نفشل؟
3: نفشل
5: هي المشكلة في إيه؟ والله هو الأصل ده
3: لا أنت صح دلوقتي لما شبهتها لي بالشكل ده قعدت بقى يعني اللي هو ممكن
5: فكري كده
3: نمد بقى الخط على كل حاجة
5: كل حاجة هو الأصل ان انا هي المشكلة هي امتى وان انا عايز بس ايه اعيد كلمة بلاش كلمة فشل دي هي محاولة غير ناجحة هي اسمها كده في محاولة اتعملت مش ناجحة الفشل امتى الفشل لما قرر ان انا ما اعملش تاني لما اقف
3: انه خلاص دي اخر
5: محاولة انا مش هعمل انا خلاص انا تعبت انا مش مكمل هنا فشلت انما طول ما انا بحاول خلاص ده ما اسموش فشل
3: بس دي مثلا نقطة حلوة قوي انا ازاي اعرف انا دلوقتي بدأت في حاجة وعمالة اعمل في محاولات مش ناجحة تمام ازاي اعرف طب الفكرة دي اصلا worth إن يعني ان انا اكمل فيها ولا امتى بقى اقول خلاص تمام شكرا قوي دي
4: الفكرة إيه مش الخط الفاصل ما بين الوهم انه ممكن حد يبقى
3: ليه خدتها في حتة
4: لا لانه في ناس هقولك حاجة والله العظيم في ناس تفضل تحاول يا حبيبي انت موهوم
5: أنا في
4: ما مش هينفع
5: هقولك على حاجة انا قلت لك ان انا عملت خطوة واحد اتنين تلاتة وفشلت او ما نجحتش
3: يبقى لازم اغير في الخطوات
5: طب لو انا عدتها تاني
3: مش ده هو ده المثل بتاع الجنون انه ايه الفرق ما بين العقل والجنون
4: لا don't try the same things and expect the same results
3: insanity ده insanity
5: ده راجل موهوم طب يبقى ده موهوم انما انا جربت مرة لقيت ده ممكن يكون المشكلة في الحتة الفلانية فغيرت ما نجحتش تاني فغيرت ما نجحتش غيرت ما نجحتش طب لو انا كل المحاولات اللي انا واخدها ما نجحتش يبقى على الاقل دماغي مش جايبه هي دي بتنجح ازاي انا مش هقول لك ان انت وحش يعني او ان انت فاشل لا هو انت مش قادر توصل هي دي بتنجح ازاي مش سكتك يا ابني انا جاي انا واحد من الناس هقول لكم على حاجه انا بعرف يعني كام لغه كده غريبه منهم انا بعرف لغه روسي ايوه فالمهم يعني انا لما جيت احاول اتعلم الماني ما عرفتش ما قدرتش
3: مع ان الروسي اصعب
5: ايوه الروسي اصعب بس يعني قدري كده اعمل ايه طيب ما عرفتش جيت بصيت على الصيني قعدت وحاولت اشوف يعملوا ايه ما جاتش خالص مع ان في ناس داخلين ألسن صيني وبيتكلموا صيني طب ربنا يبارك لهم هم دول نكعفنا انا مالي يعني لا والله بكام يعني هو لقى طريقه للنجاح في دي انا حاولت مرة واثنين وثلاثة وغيرت الاستراتيجي هحاول اتعلمها بالشكل ده مفيش فانا لقيت بالروسي ثانية تمام ثانية تمام فمشيت في ده او اتعملت اتحطيت في سيتب السيتب ده خلاني نجحت في دي انما ممكن السيتب اللي انا فيه ما ينجحنيش يعني
4: طب زي امتى اقول باي باي
3: شو الفكرة دي مش
4: خلاص انف وفي ناس كانوا لسه هيقولوا انف لغاية ما بالصدفة صانع الميكرويف كان سايب مش عارف مين والبطاطس مش عارف مين وراح عمل الميكرويف بعد محاولات فاشلة مثلا كذا جات فامتى الواحد يعرف انه يا ربي المحاولة 99 لو كنت حاولت مرة امتى ما حسش ان انا ندمان
5: اقول لك على حاجة لو انت سبتها
4: امتى ما ندمتش انك سبت الالماني
5: لا انا ما بندمش
4: يعني قصدي
5: عندي مشكله انا عندي مشكله انا ما بعرفش اندم
3: دي مش دي
5: انا باجي
4: كنت شويه مش شخصيه
5: شغال
4: ادينا شويه بركه
5: انا شغال بص انا بعمل اللي عليا يعني هقول لك على حاجه انا لو جربت 99 مره وما وصلتش لحاجه عمومي بتاعنا انا بسيب الموضوع شويه كتير
3: مخك يرتاح
5: ارتاح وافصل ممكن اروح اتفسح اخرج اكل اكله حلوه اقابل اصحابي ونخرج ونهزر ونفرش ستارت واشوف هل في فكره تانية رقم 100 جات لي ولا ما جاتليش
3: لو جت نحاولها لو
5: ما جاتش خلاص يعني برضو انا
3: حاولت 99 مره ده برضو
5: طيب بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه بس يعني الانسان دايما احنا عندنا مشكله كبيره انا في وجهه نظري يعني ان احنا دايما بنحط نفسنا ان احنا مسؤولين عن النتائج انت مش مسؤول عن النتيجه انت مسؤول عن سعيك للنتيجه
3: لا بس ده برضو كلام مش واقعي
5: مش لا ده هو الواقع الصرف
3: لا انا لو دلوقتي حد منتظر مني حاجه
4: يعني هو بيكلم منتظر من نفسي
3: ما هو من نفسي او حد ما
5: بارتنر من اللي مثلا قدامي اللي قدامي انا هو شايفني بحاول وبجتهد عشان اوصل للي انت عاوزه بس انا مش مسؤول عن النتيجه انا مسؤول عن سعي
4: زي الأطفال مثلا لما
5: أنا مسؤول عن
4: إن أنا كمل وانت شايفة ابنك يعني هارس نفسه في التعليم وفي البتاع وان جاب بيه.
3: لا ده حاجة تانية ده حاجة تانية دلوقتي يعني احنا دلوقتي في فريق مثلا والمفروض من مسؤولياتي ان انا اعمل حاجة معينة
5: ماشي.
3: وما وصلتش للنتيجة
4: هتتغيري
5: عملتي لا ثواني بس
3: هتبدل ساعتها هنا انا مش مسؤولة
5: هقولك على حاجة لا مسؤولة عن سعيك انت كشخص مسؤولة عن سعيك انت مش مسؤولة عن النتيجة وربنا سبحانه وتعالى عمره ما طلب منك النتيجة طلب منك السعي هو ربنا طلب منك ان انت لما نموت اموت على الطريق مش اموت وانا واصل للطريق لنهاية الطريق
3: فهي فكرة انه انا قدام نفسي ابقى مسؤول عن اجتهادي ومجهودي وسعي
4: انا عجبني جدا ال ال ال ال الديب الفلسفي اللي احنا دخلناه لانه ما بنسمعوش كتير من ضيوف والله وده يعني ذهب الماز هنروح لأغنية جديدة مش أغنية طلبت مننا من ضيفنا العزيز للكينج محمد منير لانه هو بيج فان انا قلبي مساكن شعبية ونرجع تاني نسأل التخصصات والمجالات اللي حضرتك تنصح بيها انه نعمل ديب دايف فيها لو عايزين نفتح او نعمل حاجة فيها ليها علاقة برياضة الاعمال 92 رقم الاس ام اس راجعين

0: أنا قلبي مساكن شعبية. دكتور، إيه المجالات والتخصصات اللي هو دلوقتي رائجة، دلوقتي اللي هو ده المطلوب حاليا؟ أنت لو هتتكلم في ريادة الأعمال أو هتتكلم في أنك تفتح مشروع أو شغل أو whatever، إيه المجالات؟
1: بص أقول لك على حاجة، عشان الإجابة لازم تكون يعني مش بلاستيكية. بمعنى إيه؟ دلوقتي إحنا عندنا مشكلة في العالم كله، إن كل كام سنة التخصصات والمجالات اللي العالم بيحتاجها بتتغير. مرة يبقى البرمجة العادية، بشوية بقى الذكاء الاصطناعي، بعد شوية أصل هيبقى كان صيدلة من فترة كانت هي اللي رائجة، بعد شوية طب. هيجي كل شوية، كل كام سنة، والنومينال أو الطبيعي يعني كل 5 سنين بيبقى في تخصص ما بيتغير. لذلك أنا يعني رايح إن لو أنا إيه اللي المطلوب أو اللي عايز أتعلمه دايما حاجة تانية غير أو جنب التخصص اللي هو التكنيكال اللي أنت بتقول عليه. إيه بقى؟
2: إيه؟
3: حرفة.
1: أولا لا مش حرفة، الموضوع ببساطة شديدة إن أنا أولا في حاجة اسمها البروبلم سولفينج، إن إزاي أفكر أصلا إن أنا أحل أي مشكلة. في منهجية كده إن أنا إزاي منهجية التفكير، إن أنا أدور وأبحث على حلول المشاكل دي غايبة ومحدش يعرفها ومحدش بيفكر في الموضوع ده. أنا محتاج أتعلم ده، محتاج إن أنا أعرف أعمل كوميونيكيشن بيني وبين التيم بتاعي. إحنا ما بنعرفش نتكلم بعض، ما بنعرفش نشتغل مع بعض، كل واحد بيعرف يبقى قوي لوحده، إنما لما نيجي في جروب ما بنعرف. محتاج إن أنا بريزنت، أطلع وأتكلم وأقف وأقول أنا بعمل إيه، أنا وصلت لكذا، ناقصني كذا. فإن أنا أطلع وأتكلم دي كلها حاجات هيومن أكتر. بس إحنا دي محتاجين. تعال على جنب بقى، إحنا عايزين إيه في الدنيا؟ أنا هقول مش هقول لك الذكاء الاصطناعي ولا الـ AI ولا الكلام ده على فكرة، لا، أنا دايما بقول إن الـ AI ده أداة، ده حاجة معايا.
2: طبعا.
1: هتلاقي دايما بقى إيه الحاجات اللي الدنيا محتاجاها. إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل على التكنولوجيا الحيوية أو البايو تكنولوجي أكتر، علشان يبقى عندنا أكل، عندنا شرب، عندنا
0: موارد،
1: موارد
0: نستغلها،
1: نعرف نستغلها ونعمل حاجة. فأنا محتاجين بايو تكنولوجي، محتاجين الفارما أو الجزء بتاع الفارماسوتيكال والصيدلة، عشان يبقى عندنا أدوية أدق ونقدر
0: نقضي فيروسات
1: والكلام ده. محتاجين إن إحنا نعرف نعمل يعني نشتغل في الروبوتكس أكتر. دلوقتي العالم داخل على إن إحنا نشتغل في الروبوتكس، مش بس ان روبوتك ان هو او روبوت اللي يعمل مهام عاديه، ولا مش بس كده، لا ده الروبوت تتكلم بعضها وتوزع المهام على بعضها.
0: وقال الماسك ان هم هيبقوا اكتر من البني ادمين في 2035،
1: وماله ده هيساعدونا. بس
0: مش زي الافلام يعني،
1: لا انا ما بحبش موضوع الافلام ده، لان انا ليا راي
0: سندمر كوكب الارض.
1: لا انا ليا راي في الموضوع ده. بص انت دايما ما بتعرفش حدود العقل البشري. احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن العقل نبخس حق. لما بنيجي اي ثوره حصلت، ثوره صناعيه او ثوره في التكنولوجيا، بنيجي نقول ده العالم هيتغير، الانسان هيتدمر. بس اللي بيحصل غير كده،
2: الانسان بيتعايش عادي جدا،
1: الانسان بيكبر ويخلي التكنولوجيا تحته. في وقت بيبقى بس ايه هو ترانزيشن، او اللي هي المرحله بتاعت ان احنا هلا التكنولوجيا لسه طالعه فليها ضحايا. الضحايا دول مثلا زي دلوقتي مثلا في الاي اي، تلاقي ان المبرمجين بقوا يعني نعرف نريبليس بسرعه، صح؟ دي مرحله. كمان شويه هيظهر شغل تاني.
0: والله بقول كده على طول،
1: هيظهر شغل تاني وانت هيبقى التكنولوجيا تحتك، هستخدمها.
0: بتخلق زي ما في فرص خلصت واندثرت، زي عامل سنترال، عامل الاوبريتر اللي كان يوصلك ببلد تاني، ده اندثر
1: خلاص.
0: في شغلانات جديده بتطلع وشغلانات يعني
1: احنا في المرحله، احنا بالنس. في المرحله دي اللي هي تحويله التكنولوجيا
0: اللي احنا فيها بنتخبط،
1: هيبقى في ضحايا موجودين هيجوا على جنب، مش مشكله، معلش احنا
2: لا لازم فيه. يبقى عندهم مرونه شويه في طريقه التفكير، ان هم يتعلموا
1: حاجه ثانيه. اهم حاجه انا ما اخافش، اهم حاجه ان انا ما اخافش. انا كده كده عقل الانسان انا بقول ان هو اكبر من كل الكلام ده
2: طبعا.
1: وعايز اقول لحضراتكم بس يعني انتوا عارفين في كلام بسيط كده، انتوا عارفين العين اللي هي الصغيره دي مكافأة الكاميرا قد ايه؟ كم ميجا بيكسل؟
2: قد ايه؟
1: اكتر من 600 ميجا بيكسل. عارفين مخ الإنسان دوت بيشتغل بكام وات؟ وات ده اللي هو كانه كهربا. بيشتغل بأقل من 100 وات. أقل مية إيه؟ بعشرين وات. ده كأنه لمبة ليد صغيرة. في حين أن المخ ده لو أنا حبيت أقول إيه المشابه لي، ممكن أحط محطة كهربا كاملة ومركز بيانات مركز.
2: احنا عندنا دلوقتي المشاكل لها علاقة بالذكاء الاصطناعي والبيئة، وان هو محتاج حاجات كتير قوي بس عشان يفانكشن
0: بالبيانات. انه
1: بالبيانات ده هو تقريبا ممكن يكون كذا جيجا وات
0: اكتر.
1: وده مخ الانسان اللي هو شغال بلمبة يعني بما يكافئ
0: لمبة سهرية،
1: لمبة صغيرة. فانت بص، احنا مخ الانسان ده حاجة معجزة وهتفضل معجزة، وطول عمرنا احنا هنبقى اقوى من التكنولوجيا
0: عشان التكيف.
1: احنا بنتكيف، احنا بنقدر نتكيف صح.
2: لا يعني بص بيقولها بمنتهى الثقة، ودي حاجة على فكرة محتاجينها، لانه دلوقتي الناس كلها مرعوبة في يعني ديبارتمنتس كاملة مرعوبة انه الاي اي ياخد شغلها، مرعوبة انه التكنولوجيا تتطور بشكل انه هو يخلي شغلته ما تبقاش موجودة انيمور.
1: هو هياخد شغلها بس هو هيلاقي شغل تاني
2: طبعا،
1: بس
0: دي هتخلق حاجة تانية.
1: يعني انا مش معترض ان دي مش هعملها، انا مش هفضل طول عمري بشيل او شغال شيال واشيل شنط واقول ان مهنتي ان انا ان انا شيال.
0: اتعلم تقف على مكنة بتشيل الحاجات دي يعني بروجريس. خدتي لي بالك؟ طيب نروح لفاصل يعني يدوبك قليل قوي اعلانات علشان لازم نلعب اعلانات ونرجع.
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
4: انرجي 92.1 المزيكا
5: المزيكا
4: لعبتها.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: احنا لسه مع الدكتور عمرو العوامري، استاذ مشارك بكليه الهندسه جامعه بنها، وكنا قبل الفاصل بنتكلم على الاي اي وفكره انه الناس مرعوبه انه مش هنعرف نتاقلم ونتكيف على التكنولوجيا الجديده اللي بتظهر كل شويه، وعن المجالات اللي دلوقتي مهمه ان احنا نعمل فيها تطورات.
2: دكتور، عشان احنا والرابينج اب، ممكن ناخد من حضرتك زي جولدن رولز، او انا دلوقتي أكتر حاجة لما واحد يصنفها في مخه أنه سمعها على الراديو، خمس قوانين ذهبية لازم أحطهم في مخي وأنا ببدأ مشروع أو ريادة أعمال أو أيا كان،
1: سواء أنا في الجامعة أو الراديو أشتغل.
2: ممكن دي يكونوا 3، ممكن يكونوا 5، أيا كان.
3: أنا بقفل من الأرقام، ما نعدش.
1: طيب أوكي. ماشي
3: يعني قصدي إيه حالة خمسة دي؟
1: وإحنا نعد وراك.
3: طيب، واحد رقم واحد، أعرف الناس أصلاً عايزة إيه. الناس أوكي. أصلاً محتاجة إيه.
1: فكرة الماركت ريسيرش، وإن إحنا نبقى ملمين
3: كلمة ماركت ريسيرش، أشوف هو احتياج، كلمة الاحتياج ممكن يكون بحل مشكلة أو احتياج لمكسب أو احتياج لإنترتينمنت، يعني هو احتياج في النهاية. عشان كده بقول الناس محتاجة إيه.
2: في ممكن حد يقع في خطأ انه شايف اللي حواليه محتاجين حاجة معينة، بس يكتشف لما يفتح المشروع او بتاع.
3: لا، هو لازم يفتح
2: من دلوقتي.
3: لا يعني انا هقول لك على حاجة، انا بحب
1: مش يفتح المشروع، يفتح اللنز، يعني ان هو يزوم.
3: انا بحب جدا اقعد مع الناس، يعني مثلا اركب ميكروباص مثلا واقعد احكوت مع الراجل اللي جنبي،
1: واقعد احكوت معاه
3: نتكلم ونشد بقى الكلام ونعرف وايه المشاكل اللي عنده وبتاع، وبر اللي انا بركب معاه سواء يعني. انا بحب اقعد قدام مشوره علشان نقعد نتكلم ونحكوت ونعرف منه هو بيعمل ايه
1: اكتر من اكتر اكيوريت فوكس جروب.
3: انا بعمل كده على طول، بنجيب اي حته بقعد فيها اسمع الناس عايزه ايه. فدي واحد. تاني حاجه، انت ما تحاولش تضيع وقت كبير في ان انت تبني اول منتج. في قاعدة كده بيقول if you fail fail fast، يعني لو ما تخوتناش لو سمحت
2: تعرفناش
3: يعني بسرعة بس
2: number three
3: بس يعني ايه. ما تقعدش بقى تبني في الحاجة سنة عشان نجرب والناس عايزة ولا
1: مش هنخترع لك.
2: انجز يعني.
3: انجز.
2: طب تلاتة.
3: طيب تلاتة، شوف جرب نفسك ان انت تبقى كاستمر. جرب ان انت تروح لواحد منافس بيبيع حاجه شبه اللي انت عايز تعملها، وجرب كده هو بيعملوا ايه
2: وناقصه ايه،
3: او يعني اعرف
1: او بيقدم ايه مختلف عني.
3: انما انا ابقى كده ما ينفعش.
2: حلو.
1: الرابعه
3: المهارات.

0: أو.
1: لازم يكون عندك انت شخصيا مهارة
2: بعض السوفت سكيلز كمان.
1: انا بشوف كتير من الشباب بيقولي اقربها كان امبارح واحد بيتكلم معايا للأسف الشديد هو مهمته ان هو عنده انه عنده الفكرة. حبيبي طب انت هتعمل ايه في الفكرة؟ لا انا عندي الفكرة.
0: لقد
1: لو عندك, لو عندك الفكرة خليها لك او اديها لحد بيعرف يعملها. لازم انت تبقى عارف تعمل جزء مش كل بس جزء من الفكرة انت لازم انت اللي ايه
0: تعرف تنفذه,
1: تعرف تنفذه بنفسك. اخر حاجة
0: الحاجة الخامسة
1: بالنسبة لي ازاي تقدر تعبر عن فكرتك. بيع فكرتك وحلمك مش لنفسك, للي حواليك
2: عاطفة.
1: وللناس مش عاطفية. انا بتكلم على بيع الفكرة يعني انا مؤمن بحاجة
0: وعارف ايه مميزاتها وعايز
1: ابدأ بقى انا عايز اجيب كاستمر جديد يبقى لازم اعرف ابريزنت, اعرف اطلع واقول
0: كاستمر هنا معناه انفستر او كاستمر حد مستثمر او
1: مستثمر او حتى شريك. لما مش ممكن انا بدور على شريك
0: أكيد.
1: لازم اقنعه. ما لو انا مش عارف اقنعه طب انا هبيع ازاي يعني
0: ده انا مش عارف اقنعه
1: مش عارف اقنع شريكي.
3: بقول لك احنا مشروع هيكسب دهب. طب ايه بقول لك اسمع مني بس
1: يا عم مني.
3: يا عم ما انا مالي
1: مين يسمع ده.
2: بنشكرك يا دكتور على وجودك معانا وان شاء الله ما تكونش اخر مره لانه بجد لا يمل.
0: الدكتور عمرو العوامري استاذ مشارك بكليه الهندسه جامعه بنها. شكرا قوي. هنتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء من 3-4. كان معكم
2: منى يوسف
0: ووائل منصور
2: وهنسيبكم مع اغنيه لازم تكون عندك وانت بتعمل اي مشروع, اغنيه ادرينالين.

0: votera.
1: دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: حلقة جديدة من عيشها بأنيجي. ومساء الخير ومساء الفل وهلا والله
1: وهلا والله. وكيفكم وشخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعة الخير. طبعا أنا يعني موجود من ساعة معكم على أثير موجة راديو أنيرجي حبيبنا وقلبنا. ترى
0: معكم وائل منصور من عامر بس
1: ترى معكم من عامر المذيعة المخضرمة الإعلامية الكبيرة القديرة اللي بجد
0: الصغيرة
1: بعتبرها
0: سنن.
1: قدوتي لأن بقول قبلة منه يعني زيك قبلة منه.
0: بص ده آخر يوم في الأسبوع خلينا نختمها لزاز وصحاب
1: ماشي
0: وحلوين
1: ماشي.
0: عندنا كم محتوى النهاردة ما أقول لكوش.
1: تعرف أن أنا عرفت معلومة جديدة النهاردة؟
0: إيه؟
1: ما كنتش أعرفها.
0: إيه؟
1: هي معلومة ما حدش هيقبه أو يستمع لها أو هيحس لها ما تزودوش. بس النهاردة كنت بتفرج على فيديو للنحل.
0: والله العظيم كنت عارفة أنك رايح الحتة دي. والله يا وائل
1: أقسم بالله بقيت مزهول.
0: ليه يا وائل؟ ليه مزهول؟
1: واحد
0: واللي بتتفرج على فيديو النحل
1: واحد عنده مزرعة خوخ.
0: أوه.
1: فهم النحل اللي عنده الخلية اللي معرفش اسمها ايه بيروحوا ياكلوا يشربوا من ايه النكتار بتاع الايه
0: الخوخ
1: وظهوره وكده. ففي منه كم خوخ طرحت كتير قوي فبقى يقع على الارض فما بيلحقش يلمهم فالخوخ اتخمر بقى فيرمنتد. ولما يرجع الخلية ممنوع الدخول. في 8 حراس عند من البيز والله لازم بيمنعوا اي نحلة سكرانة من الفيرمنتيشن اللي بيبقى فيها الكهول انها تخش لانها تعتبر سكرت يعني من الكحول الموجود في الخوخة المتخمرة دي. ما بيدخلوهاش ليه بقى؟
0: ليه؟
1: علشان اول حاجة هتخش يعني تبقى الاتيتيود بتاعها او هتبقى مش منظمة. وتاني حاجة بيخافوا من النكتار اللي في بقها لأنه متخمر يبوظ بقية العسل الموجود في الخلية. فقعدت أفكر
0: إيه بس دي معلومة لذيذة على
1: ما كنتش أعرف كده أصلا. اللي هو عمال أقول سبحان الله طبعا ده أولا وأخيرا. بس بقول يعني قد ايه معرفش مش لازم نطلع بحكمه ممكن نقول واو
0: لا ممكن بس يعني عارف لو كنا قفلنا هنا ومش كفايه حكمه.
1: ال- ال- ال- الفكره ان انت محظوظه ليه؟ لانه طلع لي الريل ده الصبح ما طلعليش بالليل ففكرت فيه
0: الحمد لله
1: فكنت هطلع بحكمه
0: الحمد لله
1: فاحمدي ربنا.
0: بقول لك ايه انا بس هموت واعرف حاجه.
1: ايه
0: انت بتكتب ايه عندك في السيرش على انستغرام او تيك توك بيطلع لك الريلز دي؟ يعني انت بتدور على ايه فالالجوريزم بتاعك بيوديك هناك؟
1: ما اعرفش بس يعني لو حد حابب الالجوريزم بتاعي ده يبعت لي وانا هبعت له ريلات عشان نبقى كلنا مع بعض نفس عشان الاقي المستمعين اللي بيسمعوني مني وليا. فاي حد هختار 5 يبعتوا لي على الانبوكس الجوريزم ابعت كلمه الجوريزم
0: ايوه
1: والله لو بعت لكم ريلز احطكم في الليسته.

0: انا عايز اقول لك على حاجه. الالجوريزم بتاعك والخوارزميات بتاعه الانستغرام بتاعك بيطلع لك نحل وكده. انا بقى بيطلع لي اخبار عامله ازاي.
1: ايه بقى؟
0: راجل قعد مستني في طابور 12 ساعه علشان يشتري لمراته شنطه شانيل بس بسعر مخفض. بص بص، والموضوع ده مش هو على الراجل ده بس، هحكي لك القصه. كان في شيء ما تفهمش ايه الخصومات اللي حصلت ما يعني على الحاجات الهاي اند، يعني ما اعرفش ليه بقول لك الخبر ده. المهم في طابور امتد 12 ساعه عشان ناس كانت بتشتري شنط السينيه دي مخفضه. ففي 2000 شوبر، 2000 شخص رايح يشتري في نفس الوقت، فالطابور امتد ل 12 ساعة.
1: هبل
0: والله العظيم، عشان بيبيعوها برقم. انا اصلا قلت لك الرقم هننهار.
1: ما يبيعوها يعني بيبيعوا ايه يعني؟ ما بحبش الناس دي.
0: وحصل بقى فوضى جوه المنطقه دي، وبقى الرجاله واقفين مكان مراتاتهم علشان الطابور طويل جدا و10 و11 ساعه وحاجات كده. فانا وابتدى الحاجات الخبر ينزل على الصحف اللي هي العالمية، ابتدى الناس تحط على تيك توك وكده، وان انا محظوظة براجل كويس علشان هو وقف مكاني علشان مش عارف، ولسه الرجالة طيبين موجودين. بس انا شفت الخبر ده بشكل تاني خالص، يعني سيبك من إيه الراجل ده طيب ولا شرير.
1: ربنا يخليهم لبعض يعني.
0: ربنا يخليهم لبعض. والحاجة هو ايه الولع والهلع بالحاجات اللي هي قيمتها الحقيقية؟ سيبك من، انا ما بقتنعش موضوع الشنط انفستمنت والجو ده خالص خالص. ما بتدخلش ذمتي بجنيه. مين بيبيع شنطتها يعني؟
1: قنبله.
0: فالاقي اتفرج، الاقي ناس تقول لك اصل انا رحت المحل الفلاني وكان لازم اقدم على ده. الارم ولا
1: مش انا
0: في ايه ده انت؟
1: لا والله ما انا
0: ماشي، ولازم اقدم على حاجه علشان يدوني شنطه، والشنطه دي ما اعرفش ذوقها ايه ولا ما ايه، وما بتختارها. هو في ايه يا وائل؟ يا وائل عايز اكمل جمله.
1: كمل.
0: حاسه انا جايبه بنتي معايا الاستوديو.
2: ماما عايده مصاصه.
1: ها كمل.
0: ماشي. هو احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بندفع الارقام دي اصلا في الشنط دي او في يعني ليه اصلا الارقام دي بتدي؟
1: ايه الفراغ ده؟
0: حتى لو انت ربنا موفقك وغني والدنيا ميسرة معاك ماديا، بس هل الموضوع يستحق انك تدفع الارقام دي في شنطة؟
1: بصي، اللي معاه قرش محيره
0: يجيب حمام ويطيره،
1: يجيب بغبغان ويطيره.
0: ايوه
1: اوكي. الفكرة انت عارفة اصلا البيركنز والحاجات دي بتقول هي ميد ان ايتالي وميد ان فرانس وميد ان مش عارف مين، تعرف انها لا ميد ان فرانس ولا ميد ان ايتالي ولا ميد ان.
0: انا شفت ريبورت كان طالع السنه اللي فاتت ان هي معموله في حته في الصين وتكلفتها لا تتعدى ال 50 دولار.
1: انا اقول لك، لانه انا من الريلات اللي بتطلع لي
0: برضو.
1: والله وانا ما بنساش حاجه يعني. الريل ده طلع لي من 3 سنين بس نسيته ابدا. انت عارفه انه في قانون في الاتحاد الاوروبي بيقول لك انه ممكن تعملي اي حاجه ليبلد ميد ان فرانس او اي حاجه تبع الاتحاد الاوروبي اذا اخر قطعه او على الاقل حاجه منهم اتصنعت او اتعملت داخل حدود البلد دي. فبيقول لك البيركنز مثلا الميد ان ايتالي بتكون متصنعه مثلا في الصين ومتقفله في الصين، وبعدين تيجي عند الزيبر
0: السوستة
1: بس تعمل في إيطاليا، فده يخولها إنها تحت بند القانون ده إنها تبقى ميد إن إيطالي.
0: فهمتي؟
1: وتروح أنت بقى إيه؟ أنا جايبة شنطتي ميد إن إيطالي. أول حاجة أنت إيه الشنطة؟ يعني بتشيل إيه؟ يعني بتشيل همومك أحزانك؟ وقيسي على ده بقى الناس اللي بتقف بقى عند على الآيفون مثلا لما ينزل. أنتوا هتلحقوا اللحقة يعني؟ انت هتعمل ايه بالايفون يعني لدرجه انك قاعد مخيم قدامه؟ ايه الفيكسيشن والهوس ده؟ ما في الاخر ما كلنا في يوم من الايام يعني مثلا اللي وقفوا عند ايفون 16 شوفي من كام سنه، حلو، وقفوا طابور وضربوا بعض ومش عارفين. هو فين الايفون 16 دلوقتي؟
0: صح.
1: واللي وقف طابور 18 ساعه انت فين دلوقتي؟ بقيت يا رئيس الكوكب يعني؟ وانت عملت ايه يعني؟ في فيكسيشن غريبه. وقيسي على ده بقى كل ما انت شويه كل شويه بتنزلي تحت. يعني على الاقل ايفون ليه غايه، ليه انك انت مثلا هتبقي الاول في البتاع جبتي التليفون وبتستخدميه. ننزل بقى شويه ايه مثلا 34 ايه نقطه اي كيو لبوبو.
0: 34 نقطه اي كيو،
1: ما انت بتنزلي بالاي كيو على حسب البتاع. فاللي هو مثلا الناس اللي تصرخ لبوبو دلوقتي، الناس اللي صرخت وعملت، عايزكم ترجعوا للريالات كل اللي صرختوا فيها وعلى اللبوبو اللي مركون على الرف الذهبي والتاني كرانشي والتاني عملتوا بيهم ايه؟ عملتوا بيه بعتوهم عملتوا بيهم ايه؟ الفكرة انه الاوفر كونسيوم او الاستهلاك المفرط اللي مش في محله اصلا,
0: مش محله وملوش هدف وملوش غاية. بس تقريبا يا وائل لو جيت ربطت الحاجات ببعض, معرفش احنا ليه رحنا في الموضوع ده, لو بصيت على
3: رح
0: كل
3: بدونا فلوس عشان نتكلم
0: الترندز تبص تقول مثلا ريلز ازاي تبقى لابس شبه الاولد ماني, تلاقي ريلز كده كتير.
1: مثلا
0: ازاي تبان مش عارف غني وانت مش عارف ايه, وحتى مش مش بكلم في محتوى محلي, انا بكلم في محتوى عالمي عامه. هو الهوس بقى كله مش ان انا اقتني الشيء ده, الحب للشيء, ان انا اقتني الصوره الذهنيه اللي توصل للناس انا كبير, انا اولد ماني, انا من طبقه معينه جدا. انا مع ان احنا مش محتاجين نثبت ده خالص,
1: مش محتاجين تثبت ده لانه هوا. وعلى فكره ساعات ممكن تثبتي حاجات معينه اوت اوف فن, بس الفكره ان هم الناس امتى تترعبي؟ لما الشخص يحاول يثبت ده كانه دي الايدنتيتي بتاعته بالزبط. اللي هو ده جدره, جدر فاضي. يعني انا ممكن مثلا البس لبس جامد قوي قوي وعايز اروح حفله والناس يقولوا ايه اللبس ده, بس مش عايز ده يكون انه انه اكتر منه ايه ده الله انت لابس لبس حلو, اكتر منه بص ده لابس ايه واكيد معاه ايه, مش دي الصوره اللي انا عايز اوصلها لان انا هبقى ناقص. انت فاهمه قصدي؟ فقيسي مليون على حاجه زي كده.
0: معرفش احنا دخلنا في مواضيع كتير,
1: مش عارف احنا مبقوين ليه على اول حلقه, بس يلا
0: تعالوا نسمع جوليا بطرس جاي تودعني. لو عايز بقى نتكلم في الاستثمار بجد بقى بعد الاغنيه اللي جايه,
1: جاي تودعني يا منطق يا منطق.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. ولحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيديلك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
2: أنا وائل منصور
1: وأنا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: بتحوش عشان دي مهمة قوي وسؤال مهم. طب بتحوش ازاي؟ بتحافظ على قيمة اللي حوشته ازاي؟ الحكاية مش معضلة ومش محتاجة تفكير، الحكاية انك تستثمر في اللي يحافظ على قيمة تحويشتك دي.
2: مع سويس جولد تقدر تستثمر في الذهب وتحافظ على قيمة مدخراتك. الذهب من الاصول اللي الناس كتير بتلجأ ليها لما يكون عندها هدف، وهو الحفاظ على قيمة فلوسها على المدى الطويل، لانه أصل ملموس تقدر تمتلك وتقدر تحتفظ بيه، وليه قيمة معروفة في أسواق كتير حول العالم. وده بالزبط اللي هتبدأ تعمله مع سويس جولد.
1: تقدر تدخل عالم الذهب الاستثماري من خلال سبائك من الذهب السويسري المقرر وبأوزان مختلفة، وركز جدا في الأوزان، بتبدأ من ربع جرام توصل لحد كيلو. يعني مش لازم يكون عندك مبلغ ضخم عشان تبدأ، ممكن تبدأ بحاجة صغيرة جدا. المهم انك تختار الوزن اللي يناسبك وتكون فاهم انت بتستثمر في ايه. فالفكرة كلها ان الفلوس اللي تعبت عشان تحوشها دي تستاهل انك انت تحافظ على قيمتها.
2: بالمناسبة على فكرة عايز اقول لكم للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي كمان او بتسمعنا، عايز اقول لكم ان سويس جولد عاملة مسابقة على صفحتهم. هتخش على صفحة سويس جولد وبعد ما تعمل فولو هتلاقي بوست معمول بين في صفحتهم في فيسبوك وإنستجرام، ركز اسمع كويس، هتعمل لايك وكومنت وشير وتاج لثلاثة أصحابك. ليه ثلاثة أصحابك؟ هنقولك لأنه كل كسبان. توقع نتيجة ماتش الأهلي والزمالك، ولو عملت كل ده وتوقعت طلع صح، فرصة تكسب قسيمة سبيكة 1 جرام من سويس جولد. ومش واحد بس اللي هيكسب ولا اتنين،
1: في تلاتة هيكسبوا. فتاني للمرة تانية بسرعة جدا، هتدخل على الاكاونتس بتاعت سويس جولد على فيسبوك وانستجرام، هتعمل فولو الاول،
2: بعد كده لايك شير وكومنت وعمل تاج لتلات اشخاص بالزبط. وتوقع نتيجة الماتش، ولو جبته صح في تلاتة هياخدوا تلات اشخاص تلات سبايك. الحق دلوقتي خش على صفحتهم علشان تكسبوا سبيكة من سويس جولد. سويس جولد معروف الذهب السويسري في مصر.

0: كارلا فاضي شوية كوفر يعني لذيذ جدا.
1: طب ممكن نسمعنا
0: يعني عايز تسمع ايه؟
1: كنا سمعناها من حمزة نمرة.
0: طب عشان انا عايز اشغل حمزة نمرة حاجة تانية فقلت استسكى واشغل دي بصوت كارلا حمزة نمرة برضو حاجة تانية. بس نسمع دلوقتي امال ماهر وراشد الماجد لو كان بخاطري.
1: ممكن نلعب هلا بالخميس لانه
0: لوسي عايزة هلا بالخميس.
1: انا من ساعة ما بقيتش عامل برنامج يوم الخميس بقيت هموت والعبها، بس لوسي طلبتها فلازم العبها.
0: حقنا يا لوسي.

0: هلا بالخميس. طب مين يا جماعة عنده بلانز مختلفة في الويكند؟ عنده حاجة جديدة هيعملها؟ يعني هقولك على حاجة. انت ليه مش متحمس؟ انا كنت متحمسة وانا بقولك على حاجة.
1: ايه يا منة قوليلي بسرعة هموت واعرف.
0: شكرا. بكرة هروح معرض الزهور. فقلت المختلف كل ويكند نقعد نشوف نفسها. طب ما تيجي نروح المول الفلاني، طب ما تيجي نشرب قهوة في الحتة الفلانية، عارف الحاجات دي. فقلت انا عايز اعمل حاجة مختلفة، انا هروح معرض الزهور، عايز اشوف ورد وزرع وتبقى حاجه مختلفه والولاد الصغيرين يلعبوا ويجروا.
1: الله.
0: فلو حد عنده بلان مختلفه للويكند يقول لنا، نقترح على بعض. مثلا الناس اللي بتحب، مش عارفه حاسه انا في عالم تاني بس والله بجد، بس مثلا خروجه لذيذه جدا واقتصاديه اكتر من اي حاجه تانية، فكره البيكنيك.
1: البيكنيك دي اللي هي زي الأزهر بارك.
0: فكرة انه يعني بتبقى في منتزهات، في اماكن فيها جرينري،
1: هي نزهة.
0: نزهة بالضبط. فلو عندكم اقتراحات زي دي قولوا لنا على 92 100 رقم الاسمس. في شركة يابانية عملت سيارة كهرباء بسبيكرز خارجي.
1: ليه؟
0: معرفش، ما هو الموضوع مثير للجدل ومعرفش ليه بقوله لك دلوقتي.
1: يعني
0: بدل
1: ما تسمع جوه العربية نسمع أغاني برا.
0: بص
1: قولي.
0: عملوا حاجة اسمها external announcement، إعلان خارجي، فيها فيتشر إعلان خارجي. بزرار بتقدر تحول العربية لأنها مكبر صوت متحرك يعني. وبتبقى فيها رسائل مسجلة مسبقا زي مرحبا يا صديقي أنا هنا كده، حاجات كده. ماشي،
1: ما مش فاهم، ممكن توضحي اكتر؟
0: والله زي ما بقول لك،
1: يعني مرحبا يا صديقي انا
0: هو اللي انت مش فاهمه. فيها جمل متسجله،
1: ليه
0: بتدوس بزرار الجمل دي بتطلع بمكبر صوتي؟
1: ايه الغرض؟
0: بس انت تقدر تحط الجمله اللي انت عايزها عادي يعني.
1: حاسب مثلا؟
0: لا، ممكن تبقى اعلان مثلا، ده اللي انا فكرت فيه. معرفش، يمكن انا معرفش يعني، انا
1: لا ما افتكرش ان الشخص اللي هيشتري عربيه هيكون جايبها عشان يعمل اعلانات. هي انه لو سمحت عدي، عايز اعدي
0: مثلا.
1: اكيد، اصل ليه حد هيحط سبيكر برا العربيه الا لو مجنون؟
0: ما هو بقى الموضوع ده اتعرض لانتقادات كتير جدا، لانه كلهم عملوا زينا كده بالظبط، اللي هو ليه. بس اكشلي هتبقى فكره حلوه قوي للشركات على فكره.
1: انا برضو مش فاهم، انت
0: مش ده كان موجود زمان بشكل او باخر؟
1: انا يعني الا لو مثلا بتدوري على حد تايه
0: مثلا.
1: انا وانا صغير لما تهت حطوا سبيكرز في عربيات وابتدوا يمشوا بالعربيات يقولوا حد شاف طفل تايه، حد شاف طفل تايه، لغاية ما لقوني الحمد لله.
0: الحمد لله وائل، بس مش عارفة ايه الموضوع ده بجد يعني. معرفش، ممكن يبقى ده حل غير يعني، معرفش. في ناس طلعت بقى، عارف حاجة تبقى فايرل، لانه it went viral على السوشيال ميديا والناس ابتدت تكتب كومنتس. فقال لك مثلا ممكن يبقى الناس مثلا دايما بيشتكوا على عربيات الكهرباء ملهاش اي صوت وبتاع، معرفش بيشتكوا ليه مع ان دي حاجات لذيذة فقرروا يعملوا.
1: هو حد بيشتكي ان عربيات الكهرباء ملهاش صوت؟
0: المهم بقى مش ده بقى الموضوع برضو. انت فاكر انا بقول لك الخبر ده كخبر عايزك تعرف المعلومه؟ لا، اكيد انا ليا هدف تاني.
1: تعبتي قلبي على ايه؟
0: جايه لك في الكلام. لو انت عربيتك هتبقى بتقول جمله بصوت عالي. ماشي، ده انا كل شايف اللفه والفرشه اللي انا عملتها. أيوة. دي كلها التراك اللي انا لفيته ده. لو عربيتك هتبقى بتقول جمله بصوت عالي للناس اللي حواليك، لاصحابك، للناس اللي معاك، ستيتمنت. هتبقى هتسجل عليها انهي جمله؟ بتعبر عن حاجه عايز تقولها، بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن حاجه مثلا عايز تقولها للناس مضايقك منهم.
1: انا عايز اصرخ بكلمه واحده بالفم المليان.
0: ايه؟
1: ارتقوا.
0: بس كده.
1: اقعت ملا.
0: بجد جمله. طيب تعالوا نسمع هلا بالخميس وانتوا قولوا لنا ايه الجمله اللي انت لو جالك الفكره دي، يعني العربية حاجة زي كده، الجملة اللي انت هتسجلها علشان تبقى بصوت عالي.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: عيشها ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
3: أنا منى عامر
2: وأنا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
8: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل، والنهارده
9: احنا والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
8: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
9: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
8: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
9: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
8: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
9: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
8: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
9: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
8: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
9: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
9: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
10: This is Tiesto on Energy DJs.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: طيب إيه الحاجة اللي أنت مقررها؟ أنا هبدأ الشيء ده، أنا هبدأ الحاجة دي، أنا هبدأ الرياضة دي، أنا هبدأ الشغلانة دي، أنا هبدأ أفكر بشكل مختلف. عندك بقى 20 سنة، عندك 40 سنة، عندك 60 سنة، بس قررت إنك هتبدأ ده دلوقتي لأنك شايف إن ده الأفضل لك. ممكن يكون تغير أنت شايفه جواك، أنا هبدأ أفكر بشكل تاني، أنا هبدأ أصحى بدري، أو في فعل معين، أو في نشاط عايز تعمله، أو في خطة في الحياة. كل واحد كده بيجي على آخر السنة ياخد شوية قرارات. في قرارات اللي هي بتاعت شهر 12 دي، عارفها اللي هي من أول يناير نزل الجيم وكده، عارف. لا مش بكلم عن كده، أنا بكلم على قرار أنت بقالك فترة بتفكر فيه، بس قررت أنك بجد تبدأ فعليا في تنفيذه، تبدأ تعمله. إيه بقى ده؟ ابدأ، هبدأ أفكر بشكل مختلف في إيه، هبدأ أغير إيه في حياتي. ملك يا وائل. 92% رقم الأسماس. بس كده. طب هقول لك على حاجة. احنا نسمع حمزة نمرة القصة واللي كان. انا خلاص يعني ممكن اقفل المايك بتاعك اسهل.

0: طب عايزين نسلم على لوسي وابنها الخطير، بعتت لي فيديو لذيذ قوي وقاعد بيهيص على الاغاني وكده.
1: وانا يونس طب ما تلعبي اغنيه يونس.
0: ايوه طب صح، انا
1: يونس
0: تصدق
1: يونس مش فاكر الاغنيه.
0: يونس في بلاد الشوق انا بحبها عامه.
1: يونس في بلاد الشوق.
0: السؤال هنا عشان ايه ندوم على بعض كده، جروب اصحاب لوزاز مستمعين
1: محدش بيرد عليه
0: على فكره، هيرد دلوقتي. انا عايزه قرارات تشجيعيه
1: ليك وليها وليا.
0: ليه؟ لان وائل شمتان فيا.
1: لا خالص، انا وانتي واحد يا منى. ولا دي حاجه بديهيه
0: انت فاهمه؟ انا افضل ساجع كده. ف قرارات انت حاجات قررت تغيرها في نفسك، في حياتك، في شغلك، في طريقه تفكيرك، حاجه حواليك. قولي على 92 رقم الاسم اس عشان وائل ابتدى يفرح فيا ويبص لي بصه.
1: يونس يا يونس بنحبك يا يونس.
0: ايوه بحب الاغنيه دي قوي.

0: وائل.
1: نعم.
0: ما تيجي نلعب اوتوبيس كومبلي نسخة عيشة بانيجي.
1: يلا بينا.
0: انت ليه مش عايز تلعب بقالك فترة؟ يعني بنعمل العاب لذيذه في
1: البرنامج. ليه ساعة على الهوا فاهمه مش قادره افرهد.
0: معلش ما فيش مشكله. لوسي بتقول لك يلا دبك يا ويوي. بقول لكم ايه، اللي عايز يلعب معانا اوتوبيس كومبلي اكتب كلمه انا. ايه فكره اوتوبيس كومبلي نسخه عيشها بانرجي؟ مش بقى اسم سن مش عارف ايه اسم مشهور، ما فيش الكلام ده.
1: خمس كلمات كلهم بيبداوا بحرفين، يعني مثلا ح لام. لو قلت لك مثلا
0: حاجه بشوفها وانا نايمه،
1: حلم. الكلمة التانية نوع جبنة، حلومي. تالت كلمة وهكذا، يعني حاجة مش حرام، حلال.
0: فاحنا بنديك اول
1: حاجة
0: حرفين،
1: حاجة بتتاكل بعد الاكل، حلويات.
0: بنديك اول حرفين ونديك ديسكريبشن
1: نوع الكلمة. حيوان، حلزونة.
0: طبعا ما بيبقاش بالسهولة دي، فاحنا محتاجين لو حد مركز عنده 1% طاقة
1: مش مجرد اسم في البطاقة
0: وقادر يشغل مخه 30 ثانية، ابعت لنا كلمة أنا على 921.
1: ممكن أطلب طلب؟
0: طبعا.
1: بليز ممكن يونس يكون هو أول واحد يكلمنا ويلعب معنا اللعبة دي؟
0: طبعا ممكن
1: يونس تلعب معنا؟

0: طيب هنلعب دلوقتي اوتوبيس كومبلي ومعانا لوسي ومش لوسي لوحدها
1: ويونس معانا مي كمان بس مي هناخدها في المكالمة التانية علشان مي أصعب شوية
0: عشان معانا أطفال كمان يونس ازيك يا يونس
2: هاي بيعمل لكم هاي بإيده
0: هاي لا احنا عاوزينه يقولها بصوت عالي قول ازاي هاي
2: هاي قول هاي بكلك
0: طيب أول كلمة احنا هنسهلها عشان يونس معاكي بس مش أكتر
2: Thank you so much
0: هنعاوزين كلمات بتبدأ بميم واو
2: ميم واو
0: أول حاجة فاكهة
2: موز
0: إجابتك صح برافو يا يونس برافو
1: برافو يا لوسي برافو
0: تاني حاجة حاجة بنلاقيها في البحر
2: موجة
0: إجابتك صحيحة برافو يا يونس أكيد يونس هو اللي بيجاوب الإجابات الصحيحة دي
2: أيوة
0: أنا دورة الإكسبلورر تعرفوا معي أنا فين
1: على فكرة مية هتكرهني جدا من الأسئلة اللي هسألها دلوقتي
0: تالت كلمة عاوزين اسم موسيقار كبير قوي
2: موزارت
0: صح إجابتك صحيحة تالت كلمة
1: رابع كلمة
0: رابع كلمة الصيف والشتاء ايه
1: يا سلام
2: موسم
0: صح خامس كلمة ايه اسم العنصر الكيميائي اللي موجود في
2: ايوه
0: ميم واو دي اخر كلمة اوكي الو
2: ام اي سي ال ما انا على فكره يعني علمي كل حاجه بس عارف ارد عليك ايه ده
1: لا هو لا ما كانش بيسال بجد
0: السؤال بيقول
2: اوكي
1: نوع
0: اسم بلد
1: كنت اقول نوع حاجه ماشي اوكي
2: موضوع البلاد ده
0: لا ايه ده هي بتجاوب دي بتجاوب نفسها انت بس مدي
1: حرام عليك
0: مدي شفاتيرك كده وقولي مو اجابتك صحيحة
1: لوسي نورتينا الحبة الصغيرين دول
2: ثانك يو
1: باي
0: باي احنا كنا بنجر رجليكو وبنقول حاجة سهلة علشان نجيب الزبون
1: استنى بنشوف مي
3: ممكن تعتبروني يونس على فكرة
1: أنا أسفة مقدما اوعي تكرهيني في يوم من الأيام
0: والله أنا كنت بلاعب طفل صغير
3: أنا بحبكو على
0: مي أنا كنت بلاعب
1: بحبك.
0: كنت بفرح طفل صغير بيسمعني
3: أنا طفل صغير مش دي
1: لا كنا هو كان بيفرح طفل صغير
3: أيوة ما أنا عارفة ما أنا سمعت عشان كده بقولكوا اعتبروني يونس
1: طب بص يا مي أسئلتك عندي حلوة الفكرة أسئلتك عندي وما تجيش يوم من الأيام تبي قاعدة وتقول أنا تم استقصادي من قبل مذيعة ليه لأن دي اللعبة فاهمة
3: يلا بينا
1: يلا أوكي الحرفين هما كافري
3: حطينا
1: شيء
3: قوي
1: ما أعمل إيه والله ما كنت أعرف إنهم هيطلعوا من نصيبك أنتي طيب عايزة حاجة بمعنى كلمة بمعنى فن يدوي بنطلع فيه أشكال وقطع باستخدام خيوط
3: كرافت
1: لا كرافت انجليش أنا عايزها عربي
0: أو ماي جاد ماي نو
1: بس هو نوع من الكرافتس على فكرة
0: إيه السؤال؟
3: كروشيه
1: صح الحاجة التانية نوع من التوابل
3: كركم
1: صح
0: هو ده اللي صعب
1: ما هو اكيد اسهل من فاكهه بميم واو ماشي
3: انا شاطره جدا
1: هي شاطره
0: ماشي
1: اوكي الحاجه الثالثه ماده شفافه او بتلمع بتستخدم ساعات في ديكور البيوت وساعات حاجات بنلبسها
3: ديكور
1: وساعات حاجات بنلبسها
0: يلا يا مي
3: هتعدوا مش عارفة
0: يعني مش عارفة
1: هو في انت بتزعل مستمعين ليه انا عايز اعرف
0: خلق يضيق النار
1: ايه
3: سهليها
1: حاجة اولها كافري حاجة شفافة وساعات بتلمع وساعات بتستخدم في ديكور البيوت وساعات بتستخدم في حاجات بنلبسها دي سهلة جدا
3: لا مش عارف
1: لا يا مي
0: ترتر
1: ترتر ايه كافري
0: كافري
1: اه
0: كرفس
1: انت بتلبس كرافس؟
0: لا انت ايه السؤال تاني؟ حاجه بايه؟
1: مالك يا وائل؟ اجيب لك غدا.
0: حاجه ايه؟
1: حاجه شفافه.
0: ماشي.
1: وبتلمع.
0: اه
1: ساعات بتستخدم في ديكور البيوت.
0: اه
1: وساعات بتستخدم في حاجات بنلبسها.
0: كيرتنز.
1: طب باي باي يا مي. باي باي يا وائل.
3: بتلبس كيرتنز ازاي؟
0: طب مي هقول لك على واحده صعبه.
1: طب هي دي صعبه.
0: لا هقول لك انت ومنا.
1: اه يعني اللي جاوب فينا الاول
3: خليتها نخش على السؤال الرابع.
0: كلمه اصلها فرعوني بتستخدم لحد الان بمعنى قهقهه.
1: اولها ايه؟
3: كركره.
0: اجابتك صحيحه. مي كسبت معانا النهارده.
1: كسبت ايه؟
0: اضحك كركر. اوعى تفرح.
1: كسبت ايه؟ انا في سؤال وقع مني.
3: 24 ساعه.
0: بس ايه اللي بنلبسها وشفافه؟
1: انا هسالها على الاس ام اس. مش هقولها لكم. مش هقولها لكم.
3: انا عايزه اعرف.
1: هنسالها للناس على الاس ام اس تعرفيها. طب اخر سؤال.
3: كورنيشه. ايوه صح.
1: لا غلط. لا مش بلبس كورنيش. احساس الانسان بقيمته ورفضه للتقليل منه.
3: كرامة.
1: صح. برافو. برافو يا مي. خلاص نعتبر ان هي حلت الخمسه لان هم.
0: ايوه بس ما تقولي الاجابه بتاعت اللي
1: مش فات. هقول الاجابه. انا هسالها للناس هم يقولوا لكم.
0: هقول لك حاجه معايا. مي تتفق معايا. اذا وائل ومي اذكى اتنين قابلتيهم في حياتك ما عرفوهاش الباقي هيعرفها.
3: صح. برافو عليك.
1: طيب بص وائل ومي اذكى اتنين قابلتهم في حياتي. انا هقول للناس دلوقتي وهتشوفوا. اقفل يا مي. بنحبك جدا.
3: انا كمان.
1: باي باي يا حبيبتي. 92100 رقم الاس ام اس. تحدى وائل ومي دلوقتي وبعت لنا. قول لي اهو اهو يا وائل كلمه اولها كافري. حاجه شفافه وبتلمع. بنلبسها طبعا.
0: لا طبعا. لا لا
1: انا كده. هم عرفوا على فكره. هم عرفوا من الصوت والله. حاجه شفافه وبتلمع. في ساعات بتستخدم في ديكور البيوت وساعات بتتلبس.
0: مين بيلبس الكلام ده؟ هاتيهم لي. مين بيلبس
1: الكلام؟ شرنوبي. شرنوبي. تعالى نسمع شرنوبي اغنيه جديده. يلا اسمها واحد بس.
4: جديد على انرجي شرنوبي واحد بس.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك ذهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: عيلته كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6110 جنيه، عيار 24 6982 جنيه،
5: سعر الجنيه 49296 جنيه، سعر الأنصة 219032 جنيه.
4: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
5: للاستفسارات اتصلوا على 19215 سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: مين الشخص سعيد الحظ
2: اللي هيعمل ايه يعني؟
1: اللي هي لا عادي اللي ممكن يكسبنا, اللي عايز يلعب معانا اتوبيس كومبلي نسخه عيشه بانرجي. في عايز العب معاكم ماشي, انا ده رقم الاخر 48. اوكي طبعا الاجابه كانت كريستال.
2: ها بالظبط كريستال.
1: كريستال كريستال
2: بس انا ما اعرفش مين بيلبس كريستال
1: في الاكسسوارز.
2: بجد
1: ده في براند قائم على يعني براند معروف.
2: مش فاهم ليه ما تجيبيش الماز.
1: او ما ياكلوا كرواسون.
2: ليه ما ياكلوش جاتو؟
1: ليه ما ياكلوش جاتو؟ في براند قائم وعالمي يعني, قائم على فكره الكريستال يعني بيتلبس بقى في الحاجات وكده. ف
2: عرفته.
1: ايوه عمرو الوكيل عايز يلعب معانا. بس عمرو انا خايفه والله يعني, نفسي اغششك بجد عشان ما يقعدش شويه يقول لك عمرو الوكيل الفشل توكيل.
2: هو عايز يفشل, هو ده بالنسبة له أكسجين. افهمي بقى في غاية ده تشفها مع عمر بيحس بلذة.
1: طيب مين اللي قادر على انه هو يجتاز اختباراتنا واتويس كومبلي نسخة عيشة بأنيجي معنا بعد الأغنية اللي جاية؟ ابعت على 92100 رقم الاسم.
2: يلا عشان عايز ابعت فيديو ليونس.
1: طيب حاضر, تعال نسمع مسار إجباري. فاكرة يلا
2: فاكرة ايه؟

0: طيب معانا شريف عايز ينافس، هل هينافس ولا ايه؟
1: هل هينافس؟
2: اكيد طبعا انا مستعد.
0: طيب عموما اسئلتك معايا كلمات بحرف بتبدا بالبه نون.
1: بن حاجه بتتشرب مع زي القهوه.
0: وهبدا لك بواحده سهله جدا.
2: ماشي.
0: سائل العربيه بتطلبه اكتر ما انت بتشرب قهوه.
2: معلش تاني.
0: سائل العربيه بتطلبه اكتر ما انت بتشرب قهوه.
2: ايه العربيه؟ معلش.
0: سائل العربيه دايما اللي بتطلبه.
2: سائل العربيه.
0: ايوه
2: سائل العربيه.
1: ايه سائل العربيه
0: دي؟ اسهل واحدة.
2: يعني ايه سائل العربيه؟
0: سائل
1: يعني اسكتي.
0: نوع من السوائل
1: يعني
0: العربيه بتطلبه دايما.
1: يعني اسكتي انت.
0: ايوه بالظبط.
1: استني يما. يعني سائل العربيه
0: شريف.
1: لا بقول لك ايه ده، انا
0: شريف انت بتحط ايه في العربيه عشان تمشي؟
2: بنزين. بنزين
0: ده اسهل واحده.
2: ايوه ايوه
1: ما انت بتساليها بصراحه بطريقه ملتويه.
0: هو لازم اسالها بطريقه ملتويه.
1: في خبص في السؤال.
2: ماشي.
0: طيب هنعديها لك دي. ماشي
2: ماشي.
0: لون ونبات والاثنين مرتبطين باسم واحد.
2: لون ونبات لون ونبات
1: بنجر.
2: بني يعني.
1: ما في لون بنجري. لا
0: يعني انت تروح مهندس الديكور تقول له اعمل لي الحيطه بنجري. اسم لون واسم نبات الاثنين عندهم نفس الاسم اللي هو بيبدا ببه نون.
1: اسم لون.
2: اسم لون.
0: ايوه.
1: ونبات. ازاي يعني؟
0: بجد حاسه انك قاعد في البلكونه منزل لي سبت. والله العظيم.
1: يا ام محمد بقول لك ايه،
0: من شريف يا شريف بجد ده اسئله سهله جدا.
1: به نون ده اسم لون ونبات. في لون بس ده مش نبات.
2: بني بس ما فيش نبات.
1: ايه يعني
0: ما فيش لون بالبه نون غير بني؟
1: بني. قصدك بن نبات البن؟
0: لا ما قصديش نبات البن. انتوا ليه حاشرين نفسكم في حتة البن بس؟
1: ليه حاطين نفسكم في البيجات؟
2: ممكن نقول بن بن بن بن بن.
0: لا حاجة بالعربي.
1: عرفت.
0: طب استنى اقفل المايك قولي.
1: والله عرفتها.
0: صح
1: عرفتها.
0: صح, صح, صح. هنفضل نقول بن بن بن بن بقى ونتعلم الكلام
1: عليها. غنى لها وغنى لها عبد الوهاب.
0: انت جاي بتصعبها اكتر.
1: وكان عاتب عليها وبيقول لها ليه ليه ليه.
0: طب ما تقوم تغششه احسن. والله اقول له الاجابه.
1: والله لو قلتها له مش هيعرفها شريف.
0: والله اقول له الاجابه.
1: واضح انه لسه صاحي من النوم.
2: انا حاسس كده.
0: طب يا شريف انت نورتنا الحبه الصغيرين اللي ما عرفتش ولا كلمه فيهم دول.
1: ولا ده كان فيلم؟
2: ماشي.
1: كان فيلم.
0: ماشي. باي باي.
1: شكلي انا وشريف لازم نمشي.
0: بصوا يا جماعه، بصوا عشان انا مش هاخد مكالمات تاني غير لما حد يكون قادر ينافس.
1: حد يكون جاد. بندور على حد جاد.
0: ندور على حد جاد. بالعكس انا عايزه حد يهزر ويحل الاجابات. صح.
1: لا يعني حد جاد يحل.
0: يحل.
1: مش معقول.
0: ومش هتبعت لنا كلمه. انا انت هتحل السؤال ده. كلمه بتبدا ببه نون. منها اسم لون. ومنها اسم نبات.
1: بالظبط يا صبيان ويا بنات هتعرفوا تجوه يا مستمعين يا حلويات. ولا اللي فات مات
0: خلاص. كده هيموت بجد كده المستمع.

0: ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟
1: انا خايفه منك جدا.
0: والله لازم تخاف. ليه؟ لان اسئلتك معايا برضو
1: فشلي.
2: بس انا هتدخل برضو في حاجات.
0: لا ما تقعدش تغششه.
2: لا عشان ده عمرو لازم اخسره. مش هغشيه بالعكس.
1: طبعا
2: ما. ده انا نفسي اشوفه بيقع.
0: صدق انت فكرتني
1: اكتر من كده.
0: طب عمرو مبدئيا كده الاجابه اللي فاتت ايه عشان نبدا بس من جديد؟
1: بنفسك طبعا.
0: طب شوف الشطاره.
2: شات جي بي تي يا مام.
0: شوف الشطاره. ما تهزرش عمرو، انت اللي جبتها بنفسك؟
1: والله العظيم.
0: على فكره انا مصدق. ايه طيب هنكمل انا نفس البهنون. ماشي
1: ماشي
0: حلو. لو قلت لك
1: بس سمي الله. ماشي بالراحه منا بالراحه.
0: ماشي اوكي. لو قلت لك اسم حاجه من الفاكهة بس احنا بنعملها كخضروات.
1: ماشي.
0: مش باللهجة المصري.
1: بندورة.
0: برافو.
1: اضحك يا وائل اضحك. شفت؟
2: ماشي هنشوف.
0: طيب اللي بعده. مكان ممكن تسكن فيه وبيبقى ادوار كتير.
1: يعني ايه؟
0: اللي يعني ايه؟ مكان ممكن تسكن فيه وبيبقى كذا طابق.
1: بهنون؟ بناء. بناية.
0: صح. نروح للي بعده. فأنا مش عارفة.
1: أنا شكلي هكسب ولا إيه؟
0: أنا حاسة كده. تصدق؟
2: ها.
0: أوكي. حاجة بتتاكل بس هي على قد ما هي صغيرة على قد ما هي ناشفة جدا.
1: حاجة بتتاكل على قد ما هي صغيرة.
0: وساعات ساعات ناكلها في الحلويات.
1: فندق.
2: طيب انا عايز بقى اخر واحده.
1: ربنا يستر.
2: نوع من فصائل نوع من فصائل القطط وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ينفع تطلقها على مواطن.
0: ايه ده يعني؟ ايه
2: ممكن تطلقها كاسم مواطن؟
0: يعني اسم راجل يعني
2: اسم مواطن يعني او صفه مواطن.
0: لا وائل انت دي صعبه قوي. انت ليه عايز تفشل عمرو بالعافيه؟ ما هو ناجح.
2: ها
1: طب ما تزود هنت كمان.
2: طيب نوع من القطط وفي نفس الوقت هي جنسيه. مش هقدر اقول غير اكتر من كده.
0: عرفتها خلاص.
1: جنسيه؟
2: جنسيه.
1: دوله يعني؟
2: ما اعرفش. كوكب مثلا؟ اكيد دوله.
0: هيبقى جنسية ايه؟
2: ولو؟
1: معرفش انواع القطط بس بنين مثلا ينفع ده معرفش.
2: انا عندي قطة بنين تحفة. ما بعرف مع اني في اخر الشهر معرفش اكلها بنين ولا بنين.
0: هو واضح انه مش عارف خلاص يا وائل.
2: طب اقول لك حاجة. الـ اسم القطة على اسم بلد يعني المواطن يتقال عليها جنسيته كذا والقط كذا وفي اسيا. ها.
1: يعني بنجلاديشي صح؟
2: قربت بس ما جبتش الكلمة الصح.
1: لا يا وائل صح على فكرة.
2: إجابتك خاطئة. الكلمة الصحيحة بنجالي.
0: على فكرة هو
2: لا.
0: صح
2: البنجلاديشي. لا لا
0: على فكرة
2: صح. لا مش
0: قرب
2: صح.
0: للصح.
2: عمرو انت فشلت. لا ماليش دعوة.
0: هو بيعمل كل ده عشان يقول لك انك فشلت.
1: يا وائل معلش. لا هنا واقفة هنا عندي حق.
2: ايه
1: البنجالي دي صفه يعني يقول لك ما هم بيعرفوش يقولوا مش هيقول بنجلاديشي بيقولوا بنجالي. هم الناس بتوع الخليج يقول لك بنجالي.
2: ماشي وبعدين
1: انا من الناس المستبعد.
2: لا يا سلام. وعلى فكره ما هو القطه اصلا النوع اسمه بنجالي.
1: ما انا قلت لك انا ما عنديش قطط.
0: بس هو على فكره لا على فكره انا هسقف له وبايدي كمان.
2: سقفي له عادي
0: والله. برافو يا عمرو انت نجحت.
1: والله شكرا جدا.
2: لا انت ما نجحتش.
0: انت نجحت.
2: لا عاطفيا نجحت بس تقنيا وعلميا
0: هو يعني تقنيا لو نجح يعني هياخد مننا ايه ولا حاجه.
1: لا كفايه ان انا سمعت سكان نهر ابيض.
0: شكرا يا عمرو. شكرا يا عمرو. ربنا يرزقك بكلاينتس طيبين كده ان شاء الله.
2: قطه من بنين. يلا
0: باي باي. يلا 9210 رقم. ايه ده انا ليه بقول رقم الاسماء؟ احنا قدامنا شويه ونخلص. بس يعني لو حد حابب يشاركنا بحاجه يبقى اخر مكالمه.
2: شريف العوضي جاي دلوقتي يجاوب صح.
0: ده معرفش البنزين. انت فاهم احنا فين؟
2: كنت فين يا لا لما قلنا.

0: بالعكس. عشد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فايشها بانرجي.
1: انا وائل منصور.
0: وانا من نعيمك.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step

0: صح.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي. سيبها دايره مع زهره

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. يا نهاية الأسبوع، احنا 4 خميس بيبقى آخر يوم في الأسبوع، يوم الأربعاء لسبع دايرة، فببقى حابة كده ان انا بقى ايه سايباكوا خميس جمعة سبت، وانا مطمنة ان انتوا سامعين كل الحاجات. فبالتالي النهاردة اليوم المفتوح بقى بتاع الأغاني، حتى لو مش لاقي على بعضها بتسمعوا كل حاجة بس تبقى عندنا، يعني عشان المرة اللي فاتت انا ايه فتحت صدري جامد وبعدين ايه كسفت بقى، لقيت ان في اغاني مش عندنا، بس بتصرف يعني ايه وبسمعكم شبهها. فعاملين ايه وازيكم واخباركم ايه ومين سايبه دايره من عشره بقى اليومين لسه فاتحه دلوقتي حالا ورايحين فين وجايين منين وعايزين تسمعوا ايه؟ واغنيه جديده لانجل لؤي حبيبي ده 92100 رقم الاس ام اس
1: لؤي على انرجي، هو اللي ساب

بحب لؤي قوي يا جماعه من زمان جدا جدا، وسعيده قوي بالاغنيه الجديده دي. يا زوزو وحشتيني، انا انجي وانتي كمان يا جوجو. ازاي يا زوزيتا؟ اتفرجت على بينج كولي لسه مخلصان امبارح على يومين. ايه الموهبه الجامده دي، بحبك، انا بموت فيك يا هبوبه والله. تسلميني يا رب تبقي استمتعتي يا رب، وشكرا قوي. طب بعد لؤي بقى وجمال الصوت ده حاسه برده ان طب ما نسمع شرنوبي وجمال الصوت ده برده.

0: شرنوبي. يا زهرة عاملة ايه؟ انت من الحاجات الحلوة اللي فرحتني الفترة الأخيرة. حياتي مبروك جوازك، فرحانة عشانك، ربنا يسعدك. ريم ايه المسج الحلوة قوي دي؟ وايه طاقتكم الحلوة قوي دي يا جماعة النهاردة؟ ايه ده انجي وريم وهبة توما، انتوا ايه البنات الأمارات دول؟ لا ده يوم حلو بقى. لا اركز لكم بقى، اشغل لكم اغنيه حلوه بس بعد ما نسمع سمر طارق واحنا في المود اللذيذ قوي ده، وارجع لكم بخبر واغنيه حلوه.
1: سمر طارق على انرجي ليالي.

طب يا جماعة، البنك المركزي المصري مكمل حملاته وتحذيراته اليومية تحت عنوان مع نكافح الاحتيال، علشان يوعي الناس بعمليات الاحتيال المالي وأشكالها المختلفة، ويحذرهم من الطرق اللي ممكن محتالين يستخدموها علشان يحصلوا على بيانات الشخصية أو البنكية. البنك المركزي أكد النهاردة يوم الأربعاء في منشور على صفحته الرسمية إن شركات الشحن والبريد زيها زي البنوك مش بتطلب بيانات العملاء من خلال مكالمات تليفونية، وعشان كده البنك حذر المواطنين من إنهم ينخدعوا بأي محاولات من المحتالين الحصول على بياناتهم، سواء عن طريق تليفون أو من خلال رابط أو لينك مثلا فيك أو مزيف. يعني لو حد كلمك وقال لك إنه من شركة شحن أو بريد وطلب منك بياناتك الشخصية أو بيانات حسابك أو الكلام ده كله، أو حتى بعت لك لينك عشان تدخل عليه وتأكد استلام الشحنة، لازم تاخد بالك جدا جدا، لأن دي ممكن تكون محاولة احتيال. والأفضل دايما إنك تتعامل مع شركات الشحن والبريد من خلال القنوات الرسمية بتاعتهم، وما تشاركش بياناتك مع أي حد عن طريق مكالمة أو لينك مش موثوق أبدا أبدا أبدا. أرجوكم، ما فيهاش كبير للأسف، ناس كتير قوي بتقع فيها، فخلي بالكو علشان الموضوع ده بقى سخيف جدا جدا جدا. احنا لسه مكملين معاكو 92 رقم الاس ام اس، علشان هبه توما وعلشان انجي وعلشان ريم الاماره نشغل لهم لولا البنات الامارات دول يا ولا. احنا لسه مكملين معاكو، عايزين تسمعوا ايه؟ انا بروح معاكو في المود اهو.

طيب، موضوع تشابه الالحان دايما بيعمل جدل الحقيقه، لكن المره دي كان كريم وحسن رد هادي جدا ومختلف مع الجدل اللي حصل حوالين اغنيه شيرين عبد الوهاب الجديده اللي هي خاين، بسبب تشابه بين لحنها ولحن اغنيه تانية لكريم محسن. المطرب أكد أنه مش زعلان خالص من الموضوع ده، وده أن توارد الخواطر أو الأفكار بين الملحنين والفنانين وارد وبيحصل كتير. وقال في لقاء ما يعني اللي حصل مش اقتباس، وأكد أن الملحن وليد سعد فنان كبير جدا، ممكن أصلا يكون ما سمعش أغنيته لأنه توارد الأفكار شيء طبيعي وممكن يحصل. وقال كمان أنه بالنسبة لي شيرين تعمل ليه عايزاه، هي بس تغني وإحنا نسمعها وأنا مش زعلان. وكمان قال ان هو سعيد جدا بعوده شيرين عبد الوهاب من جديد. وفي نفس الوقت شيرين كانت طرحت اغنيه خاين الحين رحيم، وكان عندك كام سنه الحماديه بتعاون مع شركه وارنر ميوزك ميدل ايست. اما كريم محسن فعنده هو كمان بقى خطوه جديده في مشواره الغنائي، وبيستعد لطرح احدث البومات بعنوان ابن الناس اللي هو بكره ان شاء الله نازل يوم 8 اكتوبر 2026. والالبوم بيضم 7 اغاني متنوعه ومتعامل مع ناس كتيره قوي مختلفه. من ألذ الحاجات اللي خلتني انشكح كده، انا ما سمعت اغنيه شيرين وانا بسمعها اصلا حسيت قلت الله مين ده الحن، في روح رحيم يعني شبه، ببص لقيته رحيم. وكلمات ايمن بهجت قمر وتوزيع احمد ابراهيم. و انا حاسه ان احنا اللي بنعمل النوع ده من المشاكل، اللي هو دي شبه مش عارفه ايه، دي شبه كده يعني، بس دي اغنيه راجل مش موجود معانا اصلا، فانا اترحم عليه ونسمعها ونبتسم بشيرين. وزي ما كريم محسن قال هي تغني كده كده واحنا نسمعها واحنا تمام قوي قوي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعيه. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: بينكوينتون المزيكا لعبتها.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم النهارده بعيد ميلاد حد جميل قوي قوي قوي, وتعالوا نبتدي قصته كده من الاول ونحييه ونسمع له كام اغنيه لزاز عشان هو مفيش في لزازته. تخيلوا معايا بقى من الاول خالص كده, شاب صغير من مغاغه في المنيا عنده حلم واحد بس, ان هو يبقى مطرب. المشكله بقى ان الحلم ده كان بالنسبه له مش مجرد تحدي للظروف, الكلاسيك بقى خالص يعني سيناريو, ده كان تحدي الاقرب الناس ليه وطبعا اهمهم والده. الشاب ده اسمه عبد الحكيم عبد الصمد كامل, كلنا النهاردة نعرفه باسم حكيم. حكيم متولد يوم 7 أكتوبر سنة 62 مغاغة بمحافظة المنيا, وكان ابن عيلة ليها مكانتها في البلد. والده كان عمدة أصلا, يعني برضو إيه, هنعرف بقى شوية حاجات كده. والده كان عمدة وببساطة جدا حكيم كان المفروض يبقى ماشي على طريق مرسوم له عادي جدا, طريق مناسب لابن العمدة ومكانة العيلة والحاجات اللي هي موجودة عندهم. بس حكيم كان عنده رأي تاني خالص, ومن هو صغير الغنى والموسيقى كان واخدين جزء كبير جدا من حياته. فابتدى الأول يغني في حفلات المدرسة والمناسبات, ومع الوقت بقى الموضوع ما بقاش مجرد هواية طفل بيحب يغني, حكيم بدأ ياخد الحكاية بجد. وفي سن المراهقة كون فرقة وبدأ يغني في الأفراح والحفلات في المين.

قال والله ما سيبه هفضل اغني، وقعد يغني. وهنا بقى والده طبعا كان عندنا بقى مشكله كبيره جدا. والده كان بيحب الموسيقى وبيسمع كبار المطربين زي محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، ليلى مراد، راجل بقى ابو حكيم يعني. ومشكلته ما كانتش مع الغنى نفسه، مشكلته كانت ان ابنه هو اللي يبقى مطرب، هو نفسه اللي يبقى بيغني وبيحيي الاغنيه وكده. كان راجل عمده برضو في المينيا يعني. حكيم حكى بعد كده ان والده كان شايف ان الغنى بالنسبه له عيب وغلطه، ومع اصرار حكيم الموضوع بدا يتحول من اختلاف وجهات النظر لخلاف كبير جدا داخل البيت. العيله حاولت تبعده عن الحكايه كلها وتركزوا في التعليم، فدخلوه الازهر وقالوا يمكن كان المطلوب ان هو يسيب الحلم بتاع الغنى ده على جنب ويختار طريق تاني امان اكتر بالنسبه لعيلته. بس حكيم كان كل ما حد يحاول يبعد عن الغولة يرجع يقرب اكتر منه. وحسب روايه حكيم برضو عن الفتره دي، رفض والده، ورفض والده كان شديد جدا لدرجه انه وصل لتهديده بالسلاح اكتر من مره. يعني مش قدام اب بيقول لابنه يا ابني شوف لك شغلانه تانية وخلاص، احنا قدام صراع حقيقي بقى من ابن مصمم يعيش حلمه، واب شايف ان الحلم ده مش مناسب خالص يعني لابنه ولا لمكانه عيلته. بس حكيم قرر يمشي ورا حلمه، وراح بقى وجيه بقى على القاهرة. هقول لكم بقى عمل ايه وحصل ايه.

خطير والله. طيب جه بقى للقاهرة الأستاذ الكبير النجم الجميل قوي المفرح جدا لصوته خطير حكيم، وواصل دراسة الاتصالات الحية في جامعة الأزهر، وفي نفس الوقت بدأ بقى ان هو يقرب اكتر من عالم الموسيقى الشعبية. وبعد ما رجع للمنيا كان فرقته الخاصة وبدأ يعمل حاجة بقى مختلفة، لون مختلف يجمع ما بين الآلات الشرقية والإيقاعات الجديدة. وبعدها رجع القاهرة تاني المرة دي وهو عارف انه لازم يلاقي نفسه مكان، يعني يلاقي له كده مكانه وبرسونا في عالم الغنى. سنة 1989 حصل اللقاء اللي غير شكل حياته خالص. حميد الشاعري سمع صوت حكيم عجب بيه جدا وقرر يساعده، ومن هنا انضم حكيم لشركة سونار. وبعدها بسنتين سنة 91 نزل أول ألبوماته اللي هو كان ناصرة. وفجأة الشاب اللي كان بيحاول يقنع أهله إن الغنى مش مجرد هواية أو حتى نزوة وفكرة هتعدي وتمشي، بدأ يثبت للجميع إن الموضوع أكبر من كده بكتير. الألبوم حقق نجاح وانتشار كبير جدا، واسم حكيم بدأ يكبر وصوته بقى له مكان مميز جدا في الأغنية الشعبية المصرية الحقيقة. بس أجمل جزء بقى في الحكاية يمكن كان لسه ما جاش، لأن الأب اللي كان في البداية شايف إن الغنى عيب وغلطة بدأ بقى يشوف ابنه على التلفزيون وهو بقى نجم. وحكيم حكى إن هو رغم كل النجاح اللي وصل له ما غناش قدام والده احتراما لرغبته القديمة، لكنه كان بيشوف السعادة والفرحة في عينيه لما يشوفه على شاشة التلفزيون. وهنا الحكاية بتاخد شكل مختلف خالص، لأن حكيم ما كانش بس بيحاول ينجح في الغنى، هو كمان كان بيحاول يثبت لوالده إن الحلم اللي هو كان شايفه غلط ده ممكن في يوم من الأيام يبقى هو نفسه مصدر الفخر. ومن شاب صغير في مغاغة في المنيا بيغني في الأفراح لواحد من أشهر نجوم الأغنية الشعبية المصرية، وقدر يوصل بيها كمان للعالمية ويعمل دوات عالمية وكولابس برا. حكيم قدر يعمل اللي كان نفسه فيه وأكتر كمان، وخلى صوته يخرج من حدود بلدته زي ما قلت لكم، يوصل للقاهرة ويوصل بقى كمان في العالم. وبعدها بقى يعني بقى ليه حفلات كتيرة جدا، وبقى من النجوم اللي ليهم جماهيرية. لما بيعمل حفلات برا مصر بيبقى عنده يعني جماهيرية كبيرة. النهارده عيد ميلاده فبنقول له كل سنة وانت قمر وصوتك مجلجل وجميل وخطير طول الوقت يا حبيبنا.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: احنا لسه مكملين معاكم ولسه ما دخلناش على الساعه تانية في سبا دايره. فمين لسه سبا دايره ومين عايز يسمع ايه لغايه دلوقتي؟ انا ايه يعني بنحتفل بعيد ميلاد حكيم، فقلت احكي لكم حكايات. برش انا ميه بس ما حدش طلب حاجه لسه، وودينا في مود معين. اما رامي رياض بيقول سلامتك يا جابريل، فسلامتك يا جابريل واهلا يا رامي، والف سلامه على صديقك لو هو صديقك او اخوك، وقول لي انشغل له ايه. تعالوا نسمع شاهناز الجديده. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده.
1: جديد على انرجي شاهيناس الجمال.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جابريل ابن رامي، انا يا رامي ربنا يطمنك عليه والف سلامه جابريل حبيبي. وكمان البيربي بيقول الف سلامه عليك يا جابريل. رامي رياض برجاء ارسال تحياتي. البيربي يمسي عليك وبيقول لك الف سلامه، وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يا رب يا جابريل، وتطمننا عليه يا رامي ارجوك. طيب في ذكرى الميلاد برضو النهارده، ايام اصلها ايه يعني، الارتست نفسهم مغريين جدا واحد يتكلم عنهم الحقيقه. والنهارده بالذات 7 اكتوبر نفتكر واحد من اهم الموسيقيين والملحنين في تاريخ مصر والوطن العربي، حبيب قلبي من جوه الحساس الخطير ده، طارق حمدي، اللي قدر بالحانه طبعا يسيب بصمه واضحه جدا في الموسيقى المصريه والعربيه، واشتغل مع كبار النجوم الغناء وعمل لحد النهارده لسه عايشه مع الجمهور، والحان محفوره واكتشف ناس وطلع ناس وعمل حاجات كتير وعمل تاريخ مطربين ومطربات مهم جدا جدا جدا. طارق حمدي اسمه بالكامل بليغ عبد الحميد حمدي مرسي، اتولد 7 اكتوبر برضو سنة 1931 في شبرا بالقاهرة، ونشأ في أسرة كانت مهتمة بالتعليم والفنون، خصوصا ان والده كان مدرس في جامعة فؤاد الاول، ومن وهو طفل بدأ اهتمام بليغ بالموسيقى والتلمذ على ايد الملحد والمنشد درويش الحريري اللي كان له دور مهم جدا في تكوينه الموسيقي. وبعد كده كان بدراسة الموسيقى بالتوازي مع دراسته الأكاديمية، وبعد ما خلص الثانوية العامة التحق بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت انضم لمعهد فؤاد الأول للموسيقى، ومن هنا بدأت رحلة فنية اتحولت مع السنين لواحدة من أهم التجارب الموسيقية في مصر والوطن العربي. خلال مشواره الفني بليغ حمدي لحن لعدد كبير جدا من أهم المطربين، وارتبط اسمه بمرحلة مهمة من تطور الأغنية المصرية والعربية، وكانت من أهم محطات مشواره علاقته بكبار نجوم الغناء، خصوصا بعد ما الفنان محمد فوزي قدمه طبعا لقصة الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وكانت بداية بين بليغ وأم كلثوم من خلال أغنية من أيقونيات اللي عندهم كلثوم، وهي طبعا أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، وكانت سنة 1960، وكان ساعتها بليغ لسه شاب صغير. عائد نجاح كبير جدا، وبعدها استمر التعاون بينهم أكتر بقى من 10 أغاني. ما كانش دور بليغ مختصر على الأغاني بس كمان قدم ألحان وموسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية. أبرز الأعمال في المجال ده مهر العروسة، تمر حنة، ياسين ولدي، وكمان أفلام زي إحنا بتوعت الأوتوبيس وشيء من الخوف وأبناء الصمت والعمر الأحسن، أفلام عظيمة وموسيقتها عظيمة. وكمان ارتبط اسم بليغ بشكل كبير طبعا بالفنانة حبيبة قلبه وردة الجزائرية، اللي لحن لها طبعا عدد كبير من أشهر أغانيها وعملها يعني إرث كبير قوي في أغانيها، وجوزها بعد كده طبعا، وقدموا مع بعض حوالي 25 أغنية، من بينهم يعني على مثال وليس الحصر وحدون الأيام وحشتوني وحاجة كتيرة قوي. الجميل في تجربة بليغ إنه ما كانش محصور في لون موسيقى واحد، ألحانه تنوعت بين الرومانسي والشعبي والوطني، وكمان قصائد وابتهالات دينية، ويعني من الحاجات اللي بعشقها وجميلة جدا، والحقيقة يعني بتبقى مفاجأة كبيرة قوي، الناس كتير مش على علم بالمعلومة دي، ان الابتهال بتاع مولاي للشيخ سيد نقشبندي كان من ألحان بليغ حمدي، وطبعا ده من أشهر الابتهالات المرتبطة بصوت النقشبندي ولحن بليغ حمدي حتى يعني النهاردة يعني حتى الآن. خلال حياته بقى وبعد رحيله طبعا بليغ حمدي حصل على عدد كبير من التكريمات والأوسمة وتقديرات لإسهاماته في الموسيقى المصرية والعربية، من بينهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، واللي منحوله رئيس جمال عبد الناصر، وكمان حصل على تكريمات من تونس والجزائر، واستمرت الاحتفاءات بإرثه الفني بعد وفاته من خلال فعاليات ومهرجانات وموسيقية وثقافية، وبينها طبعا أمسيات تخصصت لأعماله ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية. وبعد كل السنين دي بيفضل بليغ حمدي واحد من أهم الملحنين اللي ألحانهم بجد عبقرية وقدرت تعيش وتغير معها أذواق وأجيال، لكن تفضل أغاني يعني أول ما حد بيسمعها كده هو عنده خلطة سحرية من الجمل الموسيقية اللي بتفضل ماسكة كده في الودن، وزي ما بيقولوا بالبلدي أو يعني كوميرشل، بس هي بتمسك كده في وتخلي اي حد يبقى مبسوط وهو بيسمع، او متأثر وحزين جدا، سواء بقى الاغنية كانت فيها حنين فيها شوق فيها شجن فيها فرحة فكله بيرقص. فهسألكم بقى سؤال دلوقتي، ان طبعا يعني كل لما تيجي سيرة بليغ حمدي اي ذكرى ليه ميلاد او رحيل لازم اجيب سيرته عشان بحبه قوي قوي قوي كده كده، واعتقد الناس كتير بتحب اغانيه وممكن يبقى من الاجيال الجديده مش عارفين ان ايوه الاغاني دي عملها بليغ حمدي. بس في معلومه لذيذه قوي، اخر اغنيه عملها بليغ حمدي كانت اغنيه ايه؟ كانت اغنيه تتر مسلسل، مش هقدر اقول لكم مين عشان هتبقى واضحه قوي، بس الشاطر هو اللي هيجاوبني بقى. تعالوا نسمع جزء من الحب اللي كان او كان يا ما كان.

مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، وبسالكم ايه اخر اغنيه كان لحنها بليغ حمدي وكان بالتعاون مع، ساعتها بقى كان شاب طبعا، دلوقتي من اهم واكبر نجوم يعني الكبار المطربين في مصر، وكان التتر مسلسل والمطرب كان بيمثل في المسلسل. مش عارفه اقول لكم اكتر من كده معلومات، سعدي طبعا جابها صح جدا جدا جدا. طيب احنا بنفتكر يعني شويه حاجات كده، بنعدي بسرعه جدا، مقتطفات بسيطه قوي قوي قوي قوي. وبما اننا امبارح كنا بنحتفل بنصر اكتوبر وكنا بنسمع شويه اغاني، من الاغاني اللي بنقف عندها كده بتبقى خطيره خطيره وفيها يعني ايموشنز رهيبه، طبعا عربابه بغني اللي اتعملت بسرعه قوي قوي قوي، اللي هي كواليس كده بيتقال ان هي اتعملت يعني على طول اول ما عرفوا ان في ناس قعد بليغ حمدي وقعدوا قعدت ورده وقعدوا في الاستوديو يسجلوها وطلعت على طول على الربابه بغني، وبقت من ألذ واجمل اغاني الوطنيه اللي بتعبر عن مصر.

برافو يا ربير، برافو يا ياسمين، والله شاطرين جدا جدا جدا. وبالفعل كانت اخر لحن لحنه بليغ حمدي كان للفنان عايل حجار، وكان من ألذ واجمل تترهات وألذ الاغاني اتعملت برضو لمصر الحقيقه، تتر مسلسل بوابه الحلواني. شطاره حبيبي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: اللي جي ميجيكا تبتها.

الأغاني الأيقونية برضو اللي غنيتها وردة وغنيتها طبعا سميرة سعيد وغنيتها مصطفى قمر وغنيها بليغ نفسه أغنية خطيرة. بنلف نلف نلف نلف 92 رقم الاس ام اس. قولي عايزين تسمعوا ايه، تحبوا تسمعوا له حاجة معينة تانية قبل ما امشي من هنا، ولا ننقل على طول ونروح في حتة تانية؟ بس عندنا حاجات وحركات، قولوا لي وانا ماشية معاكم.

سوزو عندك حاجة ليه بصوته مع ورد؟ عندي حاجة ليه بصوته لوحده للأسف، ما عنديش اللي انت نفسك تسمعه او اللي انت نفسك تسمعه والنبي اكتبوا اساميكو، بس عندي حاجة بصوته. انا بحب، انا عندي اعتراف، انا بحب صوت بليغ قوي، مش كصوت، كاحساس، كحسه يعني، هو بيوجع قلبي كده زي ما ياسر بقى بيقول ان سيرته اصلا بتوجع قلبه. هو جميل قوي.

سلام يا سلام يا سلام. طيب لا، في ناس بقى طالبة أغاني وردة وطويلة شوية كتير، يعني ممكن تسمعوا بقى تاخد شرقي. أنا كده يعني أنا عملت إيه برضو، إحنا يعني سمعنا مقتطفات وأكشلي كمان سمعنا وردة عربابة غني، فمعلش بقى. طيب إحنا مكملين معاكم 92 من رقم الإس إم إس. منو اهدى على نفسك شوية يا حبيب، اهدى اهدى اهدى، كله في ميعاده وكله جاي فوق، يعني ايه ده وبلاش ايه كده، بلاش المسجات اللي عامله كده. حد جاي يسمع كايروكي تاتا تاتا؟ ممكن النهارده بالذات، يعني 7 اكتوبر برضو، يعني احتفلنا بحكيم واحتفلنا بريك حمدي، في ذكريات كتيره في اليوم ده، فتعالوا النهارده بالذات نسمع كايروكي. حاضر، بس ايه رايكم في دي مثلا؟ ولا تلك قضيه وتلك قضيه، هي تلك قضيه وتلك قضيه كده كده.

كل ضحية وتلك قضية وتلك قضية.

0: Il-mażika lavitha.
1: أيك ترحب بقى تحبوا نختم بإيه؟ في سأوات بقى خلاص أنا أتكلمت كتير قوي النهاردة وحكيت حكايات كتير قوي النهاردة وساعات المزيكا بتبقى هي اللعبة فقولوا عايزين نختم بإيه؟ 92 رقم الأسئلة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هسمعك اغاني من زمن فات
3: أرقص غصب عني
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه

طيب كده وصلنا بجد لغاية نهاية حلقة النهاردة، وأتمنى تبقوا استمتعتوا يعني بالحلقة أو سليتكوا على الأقل لغاية ما تبقوا وصلتوا. استنوني يوم الأحد بحلقة جديدة من سيبها دايرة، وكده كده سيبوها دايرة. خلصت الحلقة وخلص الكلام، راجعين إن شاء الله.

المزيكا لعبتها. جديد هشام عباس على انرجي. كل الستات

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

Yeah. In the zone. They got 10 out. Oh.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما تفصلش، هتقلبني أنا ما تحاولش. لو هم سمك بسرية، إحنا هنا سمك القرش.
0: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبت انرجي وانا عندي برد قاسي جدا جدا جدا، فاعذروني ان انا ايه تعبان من بعض الشيء. هنسمع مزيكا ونتكلم ونكون لطاف مع بعض، بس سامحوني شويتين ثلاثة عشان البرد يعني عامل عمايله قوي قوي معايا. كل الناس تبعتلي على 92.1 نفسهم يسمعوا ايه النهاردة ويومهم عامل ازاي ونهاية الاسبوع بالنسبة لهم ايه، اللي يعتبر النهاردة بقى الويكند، بكرة اجازة. كل سنة وحضراتكم طيبين.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

لسه مكملين مع بعض في اوضه اخف من اوضه. والنهارده عايز اتكلم معاكم عن الالوان. الالوان بتمثل لكم ايه؟ وبتهتموا بالالوان اصلا ولا لا؟ الموضوع عادي اي حاجه بنلاقيها بنلبسها ومش فارق معانا.

الجري ام دينار الدارت هربت ولا عادت بتبان الجري ام دينار الدارت هربت ولا عادت بتبان وبقى السلطان يسهر ليله هي عينيها العسل تنام الجري ام دينار الدارت هربت ولا عادت بتبان

0: لسه مكملين مع حضراتكم في اوضه اخف من اوضه، وبنتكلم عن الالوان. دايما الالوان بتكون مميزه ومختلفه وليها كده ايه نسق يا اوضه. الالوان كمان بتكون مميزه جدا لما احنا مش بس بنروح للبس، لكن الالوان مميزه في الاكل والشرب. والله انا متفق تماما.
1: على انرجي شرنوبي واحد بس.

لسه معاكم فاضي اخف من قضاء. والله انا متفق جدا مع سلمى، والله الالوان فعلا حتى في الاكل بتفرق، الالوان مفنفشه ومنعنشه كده تمام. طب انا بقى انهي الوان احلى، الصيفيه ولا الشتويه؟

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه سبا

عرفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: 90 بوينت 1 المزيكا لعبتها.
1: بحب الاغنيه دي جدا جدا، ورياضه الالوان بالنسبه لي بتكون مهمه في كل حاجه، بس الوان الصيف بتبقى ازهق اكتر، بس بحب لبس الشتاء. طب نعملها ازاي؟ الوان الصيف مش تنفع في الشتاء.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

لسه مكملين مع بعض في اوضه اخف من اوضه وبنتكلم عن الالوان، واتكلمنا عن الالوان في امور كتير وفي حاجات كتير، واتمنى يبقى كلامنا كان لطيف مع بعض. الالوان في اللبس، الالوان في الاكل، الالوان في كل حاجه بتدي طابع مختلف بكل تاكيد. خلينا نروح نسمع كده يبقى كام تراك نجازلهم لكم، هيتبسطوا بيهم في نهايه الاسبوع. بكرة أجازة، فبقى إيه نختم كده بأيام وكم أغنية تبقى ممتعة ليكم. نبدأ بمين؟ نبدأ بمين؟ عايزين الجسمي، تيجي نبدأ بالجسمي في الأغاني دي. يلا بينا.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير. تصبحوا على خير.